وهذه قصة بعنوان فاتورة الحساب. فاتورة الحساب، يا ترى تبقى ايه فاتورة الحساب؟ الحكاية بتقول كانت الأم مشغولة وهي بتعمل الأكل لما دخلت عليها بنتها وعندها 10 سنوات ومدت ليها بورقة وعينيها بتلمع ذكاء وحيوية. الأم بسرعة جت ونشفت إيديها اللي كانوا مبللين من المية وراحت تقرأ اللي كتبته بنتها بخط جميل، بتقول وبتكتب فاتورة حساب: أجرة قيامي بتنظيف غرفتي دولار، أجرة قيامي بجلي الصحون دولارين، لعنايتي بأخي الصغير وقت غيابك يا ماما 3 دولارات، مكافأة على علاماتي الجيدة في المدرسة 5 دولارات، والمجموع 9 دولارات. بصت الأم كده في عيون بنتها وجه في خاطرها مجموعة من أحداث ماضية، فكتبت على نفس الورقة: حملتك 9 شهور مجانا، قاسيت آلام الحمل والولادة مجانا، قضيت الليل للعناية بيكي مريضة مجانا، رضيت بكل الهموم اللي سببتها لي مجانا، علمتك الدروس وساعدتك في فروضك مجانا، اعتنيت بيكي وبنظافتك وألعابك وهدومك ومسح دموعك مجانا. ومدت الأم الورقة لبنتها، ولما لما قرتها رمت بنفسها على صدر أمها خجل، بعدين كتبت تحت قائمة حسابها: الحساب مدفوع. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الله، هنتكلم عن علامات القلب السليم. يا ترى ما هي علامات القلب السليم؟ القلب هو المعيار الرئيسي لفلاح الإنسان ونجاحه في حياته. إذا كان قلبه سليم صحيح، كانت حياته كذلك. القلب السليم يا أحبابي هو أساس صلاح الإنسان، وهو صفة بتميز صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن قلوبهم سليمة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحثهم على أن يحرصوا على سلامة قلوبهم. فإذا كان حال قلوب الصحابة كذلك، كان المسلمون أولى أن تكون قلوبهم سليمة ومحصنة قدام اللي بيواجهوه في حياتهم من فتن وشبهات. قال الله تعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.

وعلى المسلم يا أحبائي أن يسعى لأن يكون قلب سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب يجب أن يكون سليما لأسباب عدة، منها القلب السليم سبيل لإفادة المسلم عند لقاء الله تعالى وحساب العبد يوم القيامة. لما بيكون القلب سليم فإن جميع أعضاء جسم الإنسان بتكون سليمة. القلب هو محل مراقبة الله تعالى لعباده، فالله تعالى ينظر إلى قلب الإنسان وحاله. بالقلب تصلح أو تسوء نية الإنسان، وإخلاص النية لله تعالى هو دليل قبول عمل الإنسان. نيجي لعلامات القلب السليم يا أحبابي. لكل شيء ما يميزه، والقلب السليم له علامات بتميزه عن غيره من القلوب. ومن علامات القلب السليم إنه قلب تائب عائد إلى الله تعالى، إنه يكون

قلب خالي ومحافظ عليه من الأخلاق الذميمة، ولذلك بألا يكون حامل جواه البغض للتانيين. القلب السليم إنه يكون القلب دائم الرضا والقناعة لتقدير الله تعالى في أمور الإنسان، إنه يعرف القلب حاله في الدنيا، ويعرف إن الدنيا محطة وبتنتهي، وإنه قلبه معلق بالآخرة. القلب ما بيكونش سعيد إلا بالقرب من الله تعالى وحبه والتوكل عليه والاطمئنان بقربه. القلب السليم دائم ذكر الله تعالى والاطمئنان بذكره. القلب السليم بيكون في حالة كدر وتعب وضيق لو انقضى يوم من أيامه من غير قراية ورده اليومي. إنه يكون القلب السليم هدفه إرضاء الله تعالى، وإنه تكون كل حياته لله تعالى. إن القلب أو إن المسلم إذا بدأ في أداء الصلوات اليومية اطمأن قلبه وشعر بالفرح والسعادة وحصلت له الراحة والسكينة. إن القلب السليم بيتألم لو ارتكب ذنوب ومعاصي حتى ولو كانت صغيرة. إن يكون هم القلب السليم إتقان العمل والإحسان في أدائه. إن القلب السليم هو اللي بيؤمن بوجود يوم القيامة وإنه حق وهو آت لا محالة. القلب السليم هو القلب اللي ما بيأذيش من حواليه من الناس. هنا الوسائل المعينة على سلامة القلب حتى يتحلى المسلم بصفة القلب السليم عليه الحرص على اتباع بعض الوسائل اللي بتعينه على ذلك. ومنها أولا أنه يحرص المسلم على أنه يخلص نيته لله تعالى في كل اللي بيعمله في حياته. أنه يتحلى المسلم بالرضا والقناعة بكل اللي بيحصل له في حياته واللي ربنا بيكتبه سبحانه وتعالى. أنه يتدبر المسلم آيات القرآن الكريم ويحرص على قرايته في كل وقت وكل حين، لأن من فضائل القرآن الكريم أنه شفاء للناس من تلك الأمراض النفسية اللي ممكن تصيب القلب. أنه يتحلى المسلم بالأخلاق الكريمة، ومنها أنه يحسن فهم مقصود التانيين والتماس الخير في كلامهم وأحسان الظن بيهم. أنه يسعى لنصح اللي حواليه من الناس، وده بطريقة حسنة وأسلوب لا إيذاء فيه. أنه يستعين المسلم بالدعاء فيدعو الله تعالى أنه يرزقه قلب سليم مؤمن به، لا ما بيحملش جواه إلا الحب والسلام والخير للناس. أنه يحرص المسلم على أنه يلقي تحية الإسلام على اللي حواليه، لأنه ده بيولد بين الناس المودة والألفة وبيبعد عنهم السوء والكره. أنه يقدم المسلم الهدايا اللي بيحبه، تقديم الهدايا بين الناس بتعمل على تقوية العلاقات بينهم. أنه يحرص المسلم على مجالسة أهل العلم ونيل العلم منهم. أنه يبقى المسلم مستحضر فكرة الموت واليوم الآخر، لأن ده يؤدي إلى رقة القلب. وأنه يقلع المسلم عن الذنوب والمعاصي ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه. أنه يختار الرفقة الحسنة الصالحة المحبة للخير، وأن المسلم يسعى لتقديم الخير للناس وقضاء حوائجهم والإحسان للفقراء والمحتاجين. نيجي لأنواع القلوب. للقلوب أربعة أنواع، وفيما يأتي بيانها. أولا القلب اللي لا حياة فيه هو القلب الخالي من الحياة، أي الميت
وبتكون صفته كذلك، لأنه قلب غير مؤمن بالله تعالى، بعيد عنه. والقلب ده هو قلب الكافر اللي ينافق في عمله، في عمله، واللي يتصف بالتعالي على الناس. ثانيا، القلب اللي فيه مرض فهو القلب المريض، لأنه مع وجود الإيمان جواه إلا أنه جواه كمان ميل للشهوات والفتن والأمراض النفسية الناتجة عن اتباع ذلك. والإيمان الموجود في القلب ده مش إيمان كبير وقوي، بل بيشوبه حالة من الضعف، ونتيجة ذلك يكون متبع للشهوات وغيرها. القلب غير ثابت، هو القلب المتقلب، لأن جواه شؤين: شؤ يحث على الإيمان بالله تعالى واتباع أوامره والتزام دينه، وشؤ بيحث على ارتكاب المعاصي والذنوب. فالقلب ده ليس بحال ثابت، لأنه في حال ازدياد منسوب الإيمان في قلبه بيتجه لأداء العبادات واتباع أوامر الله تعالى، وفي حال الغفلة والبعد عن التقوى يتجه نحو اتباع شهواته. وأخيرا القلب السليم، ومن صفاته إنه صالح سالم مع الغل والحقد، مؤمن بالله تعالى إيمانا صادقا قويا، يسعى لإرضاء الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه، عامر قلبه بالإطمئنان والرضا والتوكل. ربنا يجعلنا منهم يا رب.

يا ترى لو وقعت منك فردت جزمتك، فردة من جزمتك واحدة، أو مثلا ضاعت فردت جزمتك فردة واحدة بس، هتعمل ايه بالتانية؟ بيقولوا إن غاندي كان بيجري بسرعة عشان يلحق القطر، وكان القطر ابتدى يمشي، وهو بيطلع القطر وقعت من رجله واحدة من الفردتين الجزمة بتاعته، وبقي فردة واحدة، فما كان منه إلا إنه خلع الفردة التانية وبسرعة رماها جنب الفردة الأولانية على سكة القطر. فتحجب أصدقائه من العمل اللي عمله ده، وسألوه إيه اللي خلاك عملت العملة دي؟ إنك لما رميت الفردة التانية؟ فقال لهم غاندي الحكيم، قال لهم حبيت للفقير اللي يلاقي الجزمة إنه يلاقي فردتين ويقدر ينتفع بيهم، فلو وقف لو لقى فردة واحدة مش هتفيده، مش هينتفع بيها، وأنا كمان مش هستفيد بيها لما أخليها معايا. عاوزين نعلم نفسنا من الدرس ده إنه لو فاتنا شيء يمكن يروح لغيرنا ويحمل له السعادة، خلينا نفرح لفرحه وما نحزنش على اللي فاتنا. أيوة يا إخوانا، يا ترى الحزن هيرجع اللي فات؟ قد إيه هو جميل إنه نحول المحن اللي بتعترض حياتنا إلى منح وعطاء، ونبص للجزء المليان من الكأس ومش الفارغ منه.

أحبة الله، رح نتكلم عن حاجة مهمة جدا بعنوان عولمة المخدرات وأخطرها الاجتماعية. المخدرات بقت آفة من آفات العصر ده، وتفاقمت تلك الآفة وازدادت انتشار في العالم، كل العالم، وبقت المجتمعات المعاصرة بتخاف آثار الآفة دي على شبابها واقتصادها ومستقبلها. والأمر وصل بالمشكلة دي بأن بقت بترتبط بمشاكل تانية عديدة زي انتشار الجريمة وما يصحب ذلك من تفكك المجتمع وتحطم كيان الأسرة. فبقت المخدرات مشكلة دولية بتؤرق العالم كله، إذ إنها غالبا ما تنتج في بلد وتستهلك في بلد تاني وبتمر عبر بلد تالت. جرائم المخدرات تعتبر من الجرائم القديمة في أي بلد، غير إنها في العصر الحديث وخاصة في الزمن المعاصر أخذت شكل وبائي بدرجة عالية، مما جعل منها أخطر الجرائم في كثير من بلاد العالم. وجرائم المخدرات أحبة في الله تتدرج من الاستعمال الشخصي إلى الترويج والإتجار فيها والتصنيع والزراعة والتهريب، بحيث إن أثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية لا تخفى على كل شخص، وخاصة المهتمين بالمكافحة سواء من رجال مكافحة المخدرات أو سلاح الحدود أو العاملين في الجمارك.

بيقول الأستاذ علي أورفلي في كتابه العالم في خطر: تعتبر ظاهرة التهريب والإتجار بالمخدرات وتعاطيها من الظواهر الاجتماعية الخطيرة على المجتمع نظراً لآثارها السلبية. الآثار المدمرة لتعاطي المخدرات في محيط الأسرة يمكن كانت هي اللي بتشكل التهديد الأكبر للمجتمع، فلما بيتعاطى واحد من أفراد الأسرة المخدرات، سواء كان أحد الوالدين أو الأبناء أو أي فرد في الأسرة، فده بيسبب التمزق والتنافر. في اللي بيتعاطوا المخدرات غالباً ما تنتابهم الهواجيس والقلق، وده بيدور ويؤدي إلى انهيار الأسرة. ومن الأخطار الاجتماعية اللي بتهدد كيان المجتمع تزايد عصابات تهريب المخدرات، حيث تمثل العصابات دي أبلغ الخطر على سلامة الأفراد وأمن الدول، حيث تقترف العصابات دي أبشع الجرائم ضد كل اللي بيتصدى ليهم من أفراد المجتمع، وبخاصة رجال القانون ورجال سلاح الحدود ومكافحة المخدرات، إضافة إلى استدراج المجرمين لعدد كبير من الأبرياء اللي بتحوله بدافع الخوف أو التهديد أو الإثراء إلى مروجين للمخدرات. وبتبين الإحصاءات اللي أجريت في بعض الدول ضخامة الخطر الاجتماعي الناجم عن تعاطي المخدرات والخمور، حيث دلت الإحصاءات اللي اتعملت في أمريكا على انتشار الإدمان بين مراهقين تتراوح أعمارهم من 12 ل 17 سنة، وإنه حوالي 93% من كل الأفراد في المرحلة دي من العمر تناول الخمور، من بينهم 1,200,000 مدمن للخمر. وبتدل الإحصاءات كمان على أن أكثر من 13 مليون من الشباب بيتعاطوا الماريجوانا كل يوم، بينما أكثر من 4 ملايين بيتعاطوا الكوكايين. واللي ما فيش شك فيه أن الأرقام دي بتعكس الأثر الاجتماعي الخطير للمخدرات في ملايين الشباب في المراحل التعليمية، وما يترتب عليه من تخلفهم في التحصيل العلمي والثقافي والتربوي. ومن الناحية الاقتصادية، فكثير من الدول بتتكبد خسائر فادحة نتيجة الإدمان وتجارة المخدرات ليها أبلغ الأثر في المسار الاقتصادي لهذه الدول، ويؤدي انتشار إدمان المخدرات إلى كثرة إنفاق الأموال من أجل مكافحة تهريب وتعاطي المخدرات ومحاكمة المخالفين وتنفيذ العقوبات وعلاج المدمنين. كما ينجم عن الإدمان تزايد نسبة العاطلين عن العمل والإنتاج، أما بسبب أمراض الإدمان أو بسبب إهمال المدمن لعمله، وقد يترك العمل لساعات طويلة لتعاطي المخدرات أو البحث عنه. وبيقول دكتور عبدالله البكيري في كتاب أمراض العصر: نتيجة الإدمان على المخدرات بيزج بجزء كبير من المدمنين وتجار المخدرات والمروجين في السجون، فبيسيبوا أثر مفكك ضائع وفقدت عائلها، وبكده ساءت حالة هذه الأسر المادية، فأدى ده إلى انحراف بعض أفراد تلك الأسر نحو الجريمة والضياع، ودي خسارة مادية بسبب إنفاق الأموال الطائلة من أجل الرعاية الصحية
والاجتماعية للمدمنين وبناء المصحات والمستشفيات اللي بتعالج الإدمان إضافة لتكاليف العلاج. وتمثل الأموال اللي بتتصرف من أجل مكافحة مرض الأيدز اللي قد ينجم عن الإدمان خسارة اقتصادية كبيرة. وقدرت منظمة الصحة العالمية في منتصف الثمانينات أن حوالي 10 ملايين فرد بيحملوا فيروس الأيدز في العالم. وإذا كانت الأموال اللي بتصرفها الدول في مجال الخدمات والإنتاج والتنمية بترجع بالنفع عليها، فإن الأموال اللي بتتصرف في مجال تجارة المخدرات وتعاطيها تعتبر أموال ضيعة ما بترجعش بالنفع على الفرد والمجتمع، بل يعد إنفاقها مزيدا من الخسائر والتدهور والانهيار الاقتصادي. وبيقولوا إن الوقاية خير من العلاج في مجال الإدمان، وعشان كده منلاقي إن الحكومات بتهتم اهتمام بالغ بمكافحة تجارة المخدرات والضرب بإيد من حديد على التجار والمدمنين، كما تهتم الحكومات والهيئات الدولية المعنية بالحد من انتشار الإدمان ودراسة العوامل اللي تؤدي إليه وعلاج المدمنين وتأهيلهم، كما تهتم بتبصير الأفراد بأخطار الإدمان وعواقبه. وبعدين هو ينبغي على الأفراد والأجهزة الحكومية والدول أن تولي ظاهرة المخدرات ومشكلة الخمور وقضية الإدمان الاهتمام الكافي، وأنها تقدم العلاجات الناجمة أو الناجعة في سبيل التصدي بحزم وصرامة في وش الآفات دي. عشان كده علينا كلنا أولا نجرم زراعة النباتات اللي تحتوي على المخدرات زي الأفيون والحشيش والكوكايين. ثانيا ننظم حملات لمكافحة الإدمان بتقوم بها أجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون. ثالثا نهتم بتدريس مقررات عن أخطار المخدرات وعواقب الإدمان على مستوى المدارس والجامعات، إضافة للاهتمام بدراسات وأبحاث الإدمان لإيجاد الحلول المناسبة للوقاية منه والحد من انتشاره وعلاج المدمنين على أسس علمية دقيقة. رابعا نبين للأسرة مسؤوليتها الكبيرة في حماية الأطفال والشباب من السقوط في هوية الإدمان. خامسا نرفع مستوى العلاج والخدمات والرقابة الفعالة في المستشفيات والمصحات المختصة في علاج المدمنين، مع الاهتمام بمتابعة المدمن متابعة صحية واجتماعية بعد ما يخرج من المصحة أو المستشفى. سادسا ننشئ أقسام دينية في كل مستشفى تكون مهمتها تبصير المدمنين بأمور دينهم ودنياهم وتعميق جذور الإيمان في نفوسهم وتطهيرها من براثن الرذيلة والفساد. ختاما أحبة في الله بقول لكم إن خطر المخدرات لا يقتصر على الأمراض، بل هناك انحدار المستوى التربوي التعليمي والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي، وده يدعونا كلنا إن نقول بصوت واحد مرتفع لا للمخدرات. ربنا يحمي أولادنا وأولادكم وأولاد كل المسلمين. آمين.

بعنوان ساعتها راح تفتكر قد ايه انت انسان رائع. لو حسيت يوم بانك مرهق تعبان من جري السنين، وان ابتسامتك بتختفي ورا تجاعيد الايام، وان الحياه بقت لا تطاق، ولو شعرت ان الدنيا بقت سجن لانفاسك، وان الساعات ما بتعنيش الا مزيد من الم، وان كل شيء بقى مؤلم موجع، ارسم على وشك ابتسامه من قهر، واسكب من عينيك دمعه من فرح. لو طعنك صديق او احتلك الضيق، لو فقدت كل شيء جميل وتحطم طموح على كف المستحيل، افتح عينيك للهوى والنور، ما تهربش من نفسك في الضلمة، ارجع للنور واحضن عروقك المفتوحة وجراحك اللي بقت محتاجالك أكتر، اشعرها بوجودك. أيوة، خليها تشعر إنك موجود، واشعر أنت بوجودها. اتعلم فن التسامح، وعيش بمنطق الهدوء، ما تخليش قلبك مستودع للكره والحقد والحسد والظلام، ما تبصش اللي من حواليك بأكتر من ابتسامة تجتاز المسافات وبتخترق حواجز الصراع. ابتسم لهم رغم كل ما فيك من أوجاع، فأنت كده احمل في قلبك ريشة ترسم بيها لوحة بيفتكرك فيها التانيين، وما تخليهوش يحمل رصاصة تغتال بيها كل الجمال حواليك. مسكين قوي انت لما بتظن ان الكره بيجعلك اقوى، وان الحقد بيجعلك اذكى، وان القسوة والجفاف هي اللي بتخليك انسان محترم. اتعلم انك تضحك مع اللي معاك، وانك تشاركه ألمه ومعاناته، عيش معاه وتعايش بيه عيش كبير، وتعلم انك تحتوي كل اللي بيمر بيك، ما تزعقش لما يتأخر صديقك، وما تخافش لما بتفقد شيء بخصك. افتكر ان كل شيء كان في لوحة القدر قبل ما تكون انك تكون شخص من بين ملايين البشر. لو غضب صديقك، روح وصفحه واحضنه، ولو غضبت من صديقك افتح له ايديك وقلبك، ولو خسرت شيء فافتكر انه دي كانت اشياء، ولو فاتك موعد افتكر انك ممكن انك تلحق الموعد. مهما كان الالم مر
ومهما كان اللي جاي مجهول، افتح عينيك للأحلام، افتح عينيك للأحلام والطموح. بكرة يوم جديد، وبكرة انت شخص جديد. ما تحاولش انك تقعد وانك تضحك التاني بسخرية من الشخص ده او التاني او غيره، يمكن تحفر في قلبه جرح، جرح ما بتشعرش بيه، وصديقك يعيش بيه حتى آخر يوم من عمره. يا ترى فهل على الدنيا أقبح من إنك تنام وإنهم يناموا وصديقك يئن من جرحك ويتوجع من كلماتك ليه؟

تكون قلب وروح بتمر بسلام على الدنيا، حتيجي روم رحيلك للآخرة، فبتلاقي مين يبكي عليك من جوه من قلبه، مش اللي بيبكي عليك بحكم العادات والتقاليد. ما تعرفش امتى يكون الرحيل، يمكن يكون اقرب من شربة المية او اقرب من انفاس الهواء. رح تشوف إن الحياة يمكن إنها تكون جميلة حتى في عز الألم وفي وسط المعاناة. رح تلاقي إن ابتسامة كده بتخرج من جواك، بتخرج من زحمة اليأس والمرارة، بتخرج من صميم الذات. ساعتها رح تفتكر قد ايه انت انسان رائع. ايوه، رح تفتكر قد ايه انت انسان رائع، وخليك انسان رائع.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان عندما يكبر الإنسان. لما بيكبر الإنسان بيزداد عنده حب العيش، يعني الحياة، فهو مش عاوز يفرقها، وبيزيد عنده حب المال. واتجبل الإنسان على كده، قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. إلا اللي ربنا وفقه سبحانه وتعالى فجعل له همه الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لكن المؤمن مش همه الدنيا، المؤمن بيسعى للسعادة في الدنيا والآخرة. أما الشقي والعياذ بالله من ذلك فهو الحريص على الدنيا. الله سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد، والرزق ما بيجيش بحرص حريص. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيسوق الأرزاق، هو اللي بيدي من يشاء ويحرم من يشاء، والرزق ما بيجيش إلا بالتيسير من الله. الله الكريم جعل الفرح والراحة في الرضا والقناعة. فأنت لو تيقنت ورضيت حصلت الطمأنينة ليك والراحة النفسية. أما الساخط والجاحد والجشع فملوش غير الحسرة والحيرة وثمرة السخط، الهم والحزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له، رواه الطبراني. طول الأمل في الدنيا بجر للغفلة ويلهي عن الرجوع إلى الله وعمل الطاعات. اللهم اقسم لنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تؤمننا به من الحرص وطول الأمل. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آمين.

وإلى هنا أحبتي في الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الثلاثاء إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعلومة الهادفة والكلمة الجادة تستمعون إليها دائما من إذاعة القرآن الكريم. بث متواصل على مدار 24 ساعة يوميا دون توقف. وباللغتين العربية والإنجليزية. عبر أثير الموجة 173 VHF.

0: وأعظمت مكانه وأيدت سلطانه، وجعلت الفصيحة العربية لسانه، فقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد، إنك أنت الحميد المجيد. اللهم وكما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين، فاجعلنا يا رب بتلاوته منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره خاضعين، وبأمثاله معتبرين. واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عزيزي المستمع، أشاركك أجمل 16 حكمة وعبرة فاجعلها أمام عينيك. إضاءات وحكم. إذا استعجلت في صلاتك فتذكر أن كل ما تريد لحاقه وجميع ما تخشى فواته بيد من وقفت أمامه. تأملها مرة أخرى. أكثر الناس فرحا بالهدية مشتريها ليسابق اللحظات ليرقب أثرها، فلا تخزله مهما كانت. لا تجعل جوالك نقطة عبور لشائعة أو غيبة لمسلم أو كذب فتبلغ الآفاق، فأوزارها محسوبة عليك بلمسة لم تكن في الحسبان، بل اجعل نقطة تفتيش تحجز الأذى عن إخوانك المسلمين. جاء شخص لشيخ جليل فقال له: فلان شتمك في أحد المجالس. فقال الشيخ: إن كان الرجل رماني بسهم فلم يصبني، فحملت أنت السهم وغرسته في قلبي. حقيقة اجتماعية. عدوك ليس من قال فيك، بل عدوك من بلغك. في كل مرة أسكب الشاي في الكوب أملأه لنهايته، وما إن ارتشفته يتساقط بعضه على جسدي ويؤلمني، فأصبحت أملأه للنصف فقط. بعض البشر تماما كالشاي، عندما نملأهم بحياتنا ونعطيهم اهتماما زائدا يؤذوننا لنهتم بهم، ولكن بحدود المعقول، تجنبا للسعات نحن في غنى عنها. الحياة مثل السوبر ماركت، تتجول فيه وتأخذ ما يطيب لك من المعروض، ولكن تذكر بأن الحساب أمامك وستدفع ثمن كل شيء أخذته. الصداقة أشبه بالكتاب، تحتاج لثوان معدودة لحرقه، لكنك تحتاج سنين لكتابته. أغلق آذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق أفواه الآخرين. كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق إضاءته، فارتفع أنت بدينك، بأخلاقك، بتفكيرك، بقدراتك، لكي يتسع نطاق عطائك وتأثيرك الإيجابي في الحياة. القلق مثل الكرسي الهزاز، سيجعلك تتحرك دائما، لكنه لن يوصلك إلى أي مكان. مؤسف حقا أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد. إن الصواعق لا تضرب سوى قمم الجبال الشامخة، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة المحملة بالأوساخ، والمرء يبتلى على قدر دينه. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل قلم الرصاص، تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل، وهكذا حتى يفنى القلم، فلا يبقى له عند الله إلا جميل ما كتب. لا تتضايق إذا وجدت في حياتك بعض التقلبات، هذا أمر صحي، لأن حياتك مثل رسم تخطيط القلب، إذا كان على خط واحد فهذا يعني أنك ميت. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا الكلام مستمعينا الكرام في قمة الروعة. قرأت لكم هذا الكلام وقد أثر في نفسي كثيرا. قرأت كلاما لعثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال: إني أستحي من الله عندما يمر علي يوما ولم أفتح القرآن، وقد استشهد وهو يقرأ القرآن. انتبه لنفسك، اقرأ لو سورة في يومك، لا تدع لك يوما إلا وأرضيت ربك ثم نفسك. اجعل شعارك لهذا العام قدوتي عثمان في حب القرآن. أكثر من الدعاء في السجود: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، فلعله من أسباب ثبوتك عند السؤال الملائكة في القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. شاركناكم هذه الحكم والعبر عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني. الحكمة نبع سياب.

0: والقدوة. أذن للإمام مالك 70 شيخا من شيوخ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار شيخا من شيوخ المسجد النبوي، وأصبح جديرا بتعليم الفقه وإلقاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتكلم كثيرا، ويقول: ينبغي للمرء ألا يتكلم إلا بما أحاط به خبرا.
1: ويقول: لا يصلح أمر الرجل حتى يترك ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه، فإذا كان كذلك أوشك أن يفتح الله تعالى قلبه له.
0: كان يجل الفقه والحديث، فإذا سئل في الطريق عن مسألة فقهية قال للسائل: للفقه كرامة تمنع الجواب.
1: مشى معه يوما أحد تلاميذه الأجلاء إلى العقيق، فسأله عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب وقال: كنت في عيني أجل من أن تسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي.
0: كان إذا ذهب إلى المسجد ليلتقي بتلاميذه ويلقي عليهم دروسه، جلس بين القبر والمنبر ويقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
1: فكان يجلس في هذا المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع فيه فراشه إذا اعتكف، وكان أيضا مجلس عمر بن الخطاب وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم، فإذا جلس كان مجلسه كله وقارا وحلما وهيبة، يسأله السائل بصوت منخفض فلا يرفع الصوت فيجيبه، وإجابته حقيقة علمية ما دام قد نطق بها، فلا يقول أحد: من أين رأيت هذا؟
0: وقد يمتنع عن الجواب لسبب ما فلا يراجعه أحد هيبة له.
1: كان الغرباء يسألونه عن الحديث والحديثين فيجيبهم الجماعة بعد الجماعة، وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه، وكان لا يوسع لأحد في حلقته العلمية مهما يكن درجته ومنزلته، بل يدعه يجلس حيث ينتهي به المجلس.
0: لم يكن المسجد وحده مخصصا لتلقي العلم، بل كانت داره أيضا مكانا للسؤال والإجابة، وكانت طريقته أحيانا والتلاميذ مجتمعون في فناء الدار أن تخرج الجارية تقول لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث أو مسائل الفقه؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم فأفتاهم،
1: وإن قالوا الحديث دخل فتوضأ وتطيب وسرح لحيته ولبس ثيابا جددا وتعمم ووضع على رأسه غطاء رأس طويلا وصلى ركعتين، ثم خرج إليهم وعليه الخشوع وتلقى له المنصة، ويشيع في أجواء المجلس طيب عرف العود، فلا يزال يتبخر حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما لحديثه صلى الله عليه وسلم، والكل سكوت، لا يكلم أحد أخاه ولا يلتفت واحد إلى الآخر.
0: وقد سئل في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنا من حفظي وتلاوتي.
1: وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو متعجل، وقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وإذا رفع أحد صوته في المجلس قال له: اخفض صوتك، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. صدق الله العظيم.
1: أما عن احترام التلاميذ لمجلس الإمام، قال أبو مصعب: كان الناس يزدحمون على باب الإمام مالك ويتسابقون عليه من الزحام لطلب العلم.
0: وقال: كنا نكون عند مالك فلا يتكلم واحد منا بكلمة، ولا يلتفت أحدنا إلى غيره، والناس ماثلون برؤوسهم مصغين، وكانت السلاطين تهابوه وهم قاعدون يستمعون إلى دروسه.
1: كان يقول في المسألة نعم أو يقول لا، فلا يقال له: من أين قلت هذا؟
0: قال يحيى بن شعبة: وصلت إلى المدينة سنة 144 هجرية، ومالك بن أنس رضي الله عنه أسود الرأس واللحية، والناس حوله سكوت.

0: الموت، لا يتكلم أحد منهم هيبة له وتعظيما لقدره، لا يفتي أحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. فجلست بين يديه فسألته فحدثني، فاستزدته فزادني، ثم غمزني أصحابه فسكت حتى لا أطيل الجدل فيغضب.
1: ظل رضي الله عنه محافظا على وقار مجلسه لدرجة لا يقوى عليها إلا نفوس العلماء الكبار المتمكنين من العلم، والذين يستطيعون إذا غاب عنهم جواب أن يقولوا لا نحسن أو لا نعرف.
0: قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا عند مالك فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 شهور، حملني أهل بلادي مسألة أسألك عنها.
1: فقال له: سل.
0: فسأله فقال له: لا أحسن.
1: قال الرجل: وأي شيء أقول لأهل بلادي إذا رجعت إليهم؟
0: قال له: تقول لهم قال مالك بن أنس لا أحسن.
1: لقد بلغ الإمام مالك رضي الله عنه من علم السنة مبلغا كبيرا، فهو أول من جمعها في كتاب وبوبها على أبواب الفقه، وبهذا جمع بين الحديث والفقه، وكان في الفقه الفقيه الفاهم البعيد النظر فيما عليه أحوال الناس، إذ أن الفقه يدور في أحوال الناس وتنظيم الصلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى في العبادات والاستعداد للصلاة، من طهارة البدن والمكان والملبس بالنسبة للرجل والمرأة، ومن أمر الزكاة والصوم والحج، ومن معاملة الناس بعضهم بعضا، ومن مراعاة المصالح والحياة الدنيا والآخرة.
0: ولقد نال الحظ الأوفى من ثناء العلماء حظا لم ينله عالم قبله، فقد أثنى عليه الفقهاء كما أثنى عليه علماء الحديث، فهو معتبر من كلا الفريقين على الطريق الواضح المفيد.
1: والإمام مالك المؤلف: أوتي الإمام مالك القدرة العجيبة على التأليف وجمع الكتب في المواد المختلفة، وتلك قدرة فائقة تدل على عقلية الإمام مالك في زمنه.
0: قالوا: له كتاب في النجوم وحساب دوران الزمان ومنازل القمر، وكتبوا في وصفه أنه جيد مفيد جدا، وقد اعتمد عليه الناس في هذا الباب زمنا طويلا.
1: وله أيضا كتاب في التفسير، هو التفسير لغريب القرآن، وللإمام كذلك رسالة إلى ابن وهب في التوحيد، ولعل أشهر ما ألفه وكتبه الإمام مالك هو كتاب الموطأ، وقد سمى الإمام مالك كتابه هذا الموطأ، أي الميسر المسهل، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل.
0: وقد جمع مؤلفه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه وأقوال التابعين، وما أجمع عليه أهل المدينة المنورة لم يخرج عنها، ويعد الموطأ أول مؤلف ثابت النسبة إلى الإمام مالك. ذاع وانتشر في الإسلام وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا.
1: وهو يعد الأول في التأليف في الفقه والحديث معا، ولقد كان الناس في العصر قبله يعتمدون على الذاكرة أكثر مما يعتمدون على الكتاب، ويعتمدون في العلم على السماع والتلقي لا على المكتوب والمدون.
0: أما التدوين والتأليف الحق فقد ابتدأ بالموطأ، وجمع فيه 10,000 حديث، ثم لا يزال يعرضها على القرآن والسنة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 500 حديث.
1: وروي أن الإمام مالكا قال: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم وطأني عليه، فسميته الموطأ، بمعنى الممهد المنقح المحرر المصفى.
0: قال الواقدي المؤرخ: سمعت مالك بن أنس يقول: لما حج الخليفة العباسي أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثته وسألني فأجبته،
1: فقال: إن عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها، يعني الموطأ، فننسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا يتعدونه إلى غيره، ويدع ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث، فإني رأيت العلم رواية أهل المدينة وعلمهم.
0: فقلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن اختلاف العلماء رحمة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وهم عليه، وما اختار أهل كل بلد منهم لنفسه.
1: فقال أمير المؤمنين: لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به.
0: لقد أثنى كبار العلماء على الموطأ وما يحمل في طياته من علم نافع وأحاديث صحيحة، فقال الشافعي رضي الله عنه: ما بعد كتاب الله أنفع من الموطأ. وقال أيضا: ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك بن أنس.
1: وقال أيضا: ما على الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك.
0: وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن كتاب مالك بن أنس فقال: ما أحسنه لمن يدين به.
1: وكفى الكتاب فضلا بشهادة الإمامين رضي الله عنهما.
0: أما عن تعظيم الخلفاء والأمراء للإمام، فقد تصادف أن قامت دولة العباسيين والإمام مالك بن أنس قد أخذ مكانة عظيمة بالمدينة المنورة، وكان العباسيون قد أقاموا عاصمة دولتهم في بغداد بعد سقوط دولة بني أمية، لكنهم لم ينقطعوا عن زيارة المدينة المنورة والمسجد النبوي والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقاء الإمام مالك إمام دار الهجرة، ومناقشته في أمور الدين والدنيا، والاستماع إليه واحترام رأيه، والعمل بما تشير إليه بشجاعته المعروفة وصراحته المعهودة التي لم يتخلى عنها طوال حياته.
1: أما عن مالك بن أنس والخليفة المهدي، لما قدم الخليفة المهدي المدينة استقبله الإمام مالك مع أشراف المدينة على بعد أميال منها، فلما أبصر المهدي مالكا وكان عليه ثياب سود عدنية انحرف إليه المهدي وعانقه وسلم عليه وسيره، فالتفت إليه مالك فقال: يا أمير المؤمنين، إنك تدخل الآن المدينة في من يقوم عن يمينك وعن يسارك، وهم أولاد المهاجرين والأنصار، فسلم عليهم، فإنه ما على وجه الأرض قوم خير من أهل المدينة، ولا بلد خير من المدينة.
0: فقال له: لما يا أبا عبد الله؟
1: قال: لأنه لا يعرف قبر نبي على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان قبر محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ينبغي أن يعلم فضلهم على غيرهم، ففعل المهدي ما أمره به مالك.
0: فلما دخل المدينة ونزل، وجه إلى مالك ببغلة ليركب ويأتيه، فرد مالك البغلة وقال: إني لأستحي من الله أن أركب في مدينة فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتاه ماشيا، وكانت به علة فاتك على المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، وعلى حسن بن أبي زيد العلوي، وعلى ابن علي اليمني، وكانوا من علماء المدينة وأشرافها.
1: فقال المهدي: سبحان الله، رد البغلة إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيد الله له هؤلاء، فوالله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما أجابوني إليه.
0: فقال له المغيرة: نحن يا أمير المؤمنين قد افتخرنا على أهل المدينة لما اتكأ مالك علينا.
1: أما عن الإمام مالك وأبي جعفر المنصور، بلغ أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور أن العلماء يطعنون عليه ويتكلمون فيه، فبعث إلى الإمام مالك ليلى، فأتاه فدخل إليه فوجده في بيته جالسا ليس معه أحد.
0: قال مالك: فجعل يدنيني حتى جلست قريبا منه، ثم استدناني حتى مست ركبتي ركبتيه، فقال: ما هذا الذي يبلغني عنكم معاشر الفقهاء، وأنتم أحق الناس بالطاعة وأعرفهم بما يلزم من حق الأئمة؟
1: قال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم.
0: فجرى بينهما كلام ومذاكرة إلى أن ذكر له الإمام أنه لما بعث إليه ليلى وطلبه خاف أن يكون في الأمر شيء يكرهه.
1: فقال أبو جعفر: حاش لله يا أبا عبد الله أن يكون في الأمر ما تكره، وأن أسلم ركنا للمسلمين فإن لم أكن بالذي أبنيه لهم فلست بهادمه، ولكن إن أردت ما عندنا فاذهب معنا إلى مدينة السلام، فلا أقدم أحدا عليك.
0: فقال له مالك: إن تكن عزيمة من أمير المؤمنين فلا سبيل إلى مخالفته، وإن تكن غير ذلك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
1: فقال له المنصور: فلا أحمل عليك شيئا تكرهه.
0: أما عن الإمام مالك والخليفة هارون الرشيد، فقد قدم الخليفة هارون الرشيد المدينة المنورة، وكان قد بلغه أن الإمام مالك بن أنس عنده الموطأ يقرأه على الناس، فوجه إليه وزيره وقال له: أبلغه عني السلام، وقل له يحمل إلي الكتاب فيقرأه علي. فجاء الوزير إلى الإمام وأخبره، فقال له الإمام: أبلغه عني السلام، وقل له إن العلم يزار ولا يزور، وإن العلم يؤتى إليه ولا يأتي. فذهب الوزير وأخبر الخليفة، وكان عنده أبو يوسف القاضي، فقال: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بن أنس في أمر فخالفك، اعزم عليه. فبينما هو كذلك إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس.
1: فقال الرشيد: يا أبا عبد الله، أبعث إليك فتخالفني؟
0: فقال مالك: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قد رفعك وجعلك في هذا الموضع الكريم، فلا تكن أنت أول من يضع عز العلم فيضع الله عزك، وإني لم أخالفك، بل أردت أن أمير المؤمنين يرفع العلم يعظمه حتى يرفع الله قدره.
1: قام الرشيد يمشي مع مالك إلى منزله ليسمع منه كتابه الموطأ، وأجلسه معه على المنصة. فلما أراد أن يقرأ مالك قال لمالك: تقرأه علي؟
0: قال مالك: ما قرأته على أحد من زمان.
1: قال الرشيد: فلتخرج الناس حتى أقرأ أنا عليك.
0: قال مالك: إن العلم إن منع عن العامة لأجل الخاصة لا ينفع الله به الخاصة. فأمر أن يقرأ معن بن عيسى الفزازي عليه. فلما بدأ بالقراءة قال مالك لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أدركت أهل العلم ببلدنا، وإنهم ليحبون التواضع للعلم. فنزل هارون الرشيد عن المنصة فجلس بين يديه تواضعا وانقيادا لقوله.
1: وهكذا يكون تعظيم العلم، فالعلماء إذا عظموا العلم عظمهم الله عند الناس، وجعل لهم الهيبة في قلوب الخلفاء ومن دونهم.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين.

0: الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء، يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور. فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
1: الحكمة
3: الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض.
3: نبع فياض
1: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج والضاء يسطع
3: فيها بالعقلاء.
1: الحكمة نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: ألم تبرق من نور وبهاء.
1: خذي الحكمة.
2: بقدر ما يزداد عدد الرعاة تخف حراسة القطيع.
3: بالقطاف حبة حبة تملأ سلتك.
2: محفظة المتسول لا تمتلئ مطلقا.
3: بالوسع مقاومة غزو الجيوش، ولكن لا يمكن مقاومة غزو الأفكار.
2: البقرة السوداء تدر حليبا أبيض.
3: بعد أن يهرب الحصان يكون قد فات الأوان لغلق باب الحظيرة.
2: البؤس لا يهلك، ولكن إهاناته لا تمحى مطلقا.
3: بعد أن ندير ظهورنا يختلف الكلام عنا.
2: اثنان في خطر، المرأة والزجاج.
3: بشر مال البخيل بحادث أو وارث.
2: بعض الكلام أقطع من الحسام.
3: بتتالي الضربات نقطع السنديانة الضخمة.
2: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات.
3: التبذير يبدد الكثير.
2: تشعل المرأة النار بابتسامتها وتحاول عبثا أن تطفئها بدموعها.
3: تندمل من المظلوم جراحه إذا انكسر من الظالم جناحه.
2: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه.
3: حذاري من الباب الذي له مفاتيح كثيرة.
2: حلم الفتى في غير موضعه جهل.
3: الحصاد مرجعه إلى العمل أكثر منه إلى الحقل.
2: الحق كالزيت يطفو دائما فوق.
3: الحب الجديد يحل محل حب قديم.
2: الحقيقة لا يمكن أن تبقى مدفونة.
3: حيث يوجد سكر يوجد نمل.
2: الحسود لا يسود.
3: حب الشرير أخطر من بغضه.
2: حيث يسود الجوع ليس للقوة مكان.
3: الحصاة المقذوفة بغضب لا تقتل العصفور.
2: حياة الذئب في موت الخروف.
3: حبة ألماس لها ثمن، أما النصيحة الجيدة فلا ثمن لها.
2: الحسد شر الأمراض.
3: الحازم من ملك جده هزله.
2: توكل على الله

الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حسبنا الله.

ثناؤك وتقدست أسماؤك لا يهزم جندك ولا يخلق وعدك اللهم منك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الذكلان يا رب العالمين بمن نستغيث وأنت القاهر وبمن نستعين وأنت القادر ليس في الكون إله غيرك فندعوه وليس في الوجود رب غيرك فنرجوه فاللهم أغث أهلنا في غزة اللهم أغث إخواننا في غزة اللهم أغث أحبابنا في غزة اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم اللهم أنزل عليهم دفءا وسلاما وأمنا وأمانا يا فرجهم إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءهم إذا انقطعت الأسباب اللهم تقبل شهداءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم إنهم حفاة فاحملهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم خائفون فأمنهم اللهم إنهم مظلومون فانصرهم سبحانك يا ربنا تسمع كلامهم وترى مكانهم وتعلم حالهم ولا يخفى عليك شيء من شؤونهم اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفرج كربهم اللهم إنه قد نزل بإخواننا في غزة من الجهد واللأواء والمشقة والجراح ما لا يعلمه إلا أنت فاللهم ارزقهم بعد الحزن فرحا وبعد الخوف أمنا وبعد العسر يسرا اللهم يا جبار السماوات والأرض عليك باليهود المعتدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق وأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم يوما أسودا اللهم أحصهم عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم والطف بإخواننا في غزة إنك أنت

لقد تربينا منذ أن كنا صغارا على أن نكون دوما لطفاء، فنكون الكثير من الصداقات ونساعد غيرنا لكي نكون مقبولين اجتماعيا، وأن الرضا نجده في مساعدة الآخرين على حل مشاكلهم. ولكن ماذا إن أخبرتك أنه في كثير من الأحيان يؤثر ذلك عليك بشكل سلبي؟ فإن اللطف الزائد يسبب الضرر لعلاقاتك وينتزع البهجة من حياتك، وقد يعترض طريقك ويستنزف منك الوقت والطاقة. فكيف يحدث ذلك؟ تابع معنا لمعرفة 9 سلوكيات خاطئة يقوم بها الأناس اللطفاء وتؤثر بالسلب على حياتهم. الخطأ الأول: محاولة أن تكون كاملا. لا يوجد أحد كامل غير الله، نحن جميعا نعلم ذلك، ولكن لأننا أناس لطفاء فإن لدينا إحساس متواصل لفعل الأشياء تماما كما تنبغي بمثالية، كما أننا نطالب الآخرين بذلك. ولكن عليك أن تعرف أن ذلك خطأ كبير، فمحاولة أن تكون كاملا هي محاولة حمقاء لفعل المستحيل، لأنها تجعلنا نشعر وكأننا سنموت إذا ارتكبنا خطأ ما، فنعيش طوال الوقت في توتر مستمر وخوف من الخطأ، فتتحول حياتنا إلى كابوس، وهذا ما يحدث بالفعل. لذا عليك أن تؤمن فورا أن النزعة الدائمة الموجودة بداخلك نحو تحقيق الكمال هي خطأ وشيء من الخيال، وإن محاولاتك المستمرة تلك لإرضاء الآخرين ستفسد عليك حياتك. فتوقف فورا عن تلك النزعة وتحرر من أسرها لكي تستمتع بكل شيء تفعله. الخطأ الثاني: القيام بالتزامات أكثر من طاقتك. في عالم يتسم بالسرعة، فنحن نستهلك طاقتنا في كثير من الأنشطة والواجبات، وبصفتك شخص لطيف فبالتأكيد تتحمل الكثير من المسؤوليات بما يزيد عن طاقتك، وعندما نفعل ذلك لفترة طويلة فإننا بذلك نقوم بتدمير أنفسنا، حيث تجعلنا الالتزامات في حالة توتر، والتوتر يجعلنا مشتتين وكثيري النسيان كلاعب السيرك الذي يلعب بالكثير من الكرات في الهواء. فعادة يضعنا لطفنا الزائد في مأزق، لأننا إذا رفضنا فنشعر بالذنب والأنانية، ونحن يؤلمنا هذا الشعور، وإذا حاولنا فعل كل ما يطلب منا فإن ذلك يستنزف حيويتنا وطاقتنا. لذا عليك أن تقدر نفسك على حقيقتها وتدرك احتياجاتك وتعتني بها في البداية، وتحافظ على وقتك وطاقتك بألا تحمل من الأعباء ما لا تطيق. والأهم من ذلك كله أن تتعلم قول لا، إنها كلمة السر والمهارة التي عليك تعلمها. فعندما يطلب منك أحد أن تقوم بعمل يشعرك بالضغط فلا تتردد في قول لا، فتعامل دائما بإرادتك وبأنك غير مضطر لقول نعم، وبذلك تحافظ على طاقتك وما زلت شخصا لطيفا رغم ذلك. الخطأ الثالث: عدم قول ما تريد. هل مررت من قبل بتجربة أن يستضيفك شخص ما ويبدأ في التدخين، وبالرغم من أن التدخين يتعبك إلا أنك لم تستطع إخباره بأن يتوقف عن التدخين؟ ربما مررت بذلك الموقف أو موقف مشابه له. فنحن اللطفاء عندما نريد شيئا من الآخرين نكون خائفين بأننا إذا طلبنا ذلك فسوف يعتقد أننا مستغلون أو أننا منزعجون، فينتهي التفكير بنا بأن نظل صامتين ولا نطلب شيئا، وهذا يوقعنا في الكثير من المشاكل، لأننا نتخلى بذلك عن كثير من حقوقنا، كما أننا نظهر كأشخاص غير مفهومين لأننا لم نعبر عن أنفسنا بالشكل الصحيح. لذا عليك أن تعترف بأن ذلك خطأ، واطلب المساعدة من المحيطين بك لتخبرهم بأنك لا تستطيع التعبير عما تريده، وبذلك تكون قد أخذت الخطوة الأولى، وبعدها ستستطيع التعبير عن نفسك وعما تريده. الخطأ الرابع: كبت غضبك.
بداية عليك أن تفهم أن الغضب هو شعور طبيعي يمكن لأي شخص أن يشعر به عندما يتعرض للأذى أو للاستغلال من الآخرين، فيدفعه هذا الشعور إلى الغضب والرغبة في الانتقام. وإذا كنت شخصا لطيفا فإنك لا تريد أن تشعر بالغضب وتنظر له على أنه تصرف غير صحيح، فتبدأ في كبته وإخفائه بداخلك، ولكن ذلك الكبت يجعلنا نشعر بأننا غير صادقين مع أنفسنا، فيزداد الغضب بداخلنا ويتحول بالتدريج إلى كره مدمر للنفس. وفي النهاية لن تستطيع كبت غضبك لفترة طويلة وستنفجر في لحظة ما. لذا عليك أن تتقبل غضبك واعترف به، واعلم أنه شعور من الطبيعي أن تمر به، ولكن عليك فقط أن تعبر عنه بالطريقة الصحيحة، وذلك بأن تتحدث لمن أساء إليك مباشرة وتوضح لهم غضبك وبماذا تشعر. فتلك هي الخطوات الإيجابية التي عليك اتخاذها بدلا من كبت الغضب بداخلك والصمت. الخطأ الخامس: التعقل لحظة الاندفاع. في حياتنا اليومية نتعرض إلى الكثير من المشاكل، ومنها أن تقوم بفعل ما بحسن نية، فيفسر أحدهم ذلك الفعل على نحو خاطئ فيغضب منك ويبدأ في الاندفاع نحوك. وفي كثير من الأحيان لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الآخرون أو الشكل الذي سوف يكون به الهجوم. لذلك فإنك من الطبيعي كشخص لطيف أن تقوم بالصمت محاولة أن تمتص غضب من أمامك، ثم تبدأ في تبرير موقفك والدفاع عن نفسك. ولكن دعني أخبرك أن هذا خطأ كبير، لأن ذلك يزيد الأمر سوءا. فلا تتوقع أبدا أنك إذا واجهت اندفاعه بعقلانيتك فسيفعل هو نفس الأمر أيضا. لا، بل إنه سوف يستمر في الاندفاع ويتصاعد غضبه وهجومه ويعتقد بأنك شخص ضعيف. لذا لا تأخذ موقف الدفاع أبدا، بل كل ما عليك فعله هو أن تبذل قصارى جهدك لتهدئته أولا عن طريق التعاطف معه بجمل بسيطة مثل: أعرف ما تشعر به من ألم وغضب، ثم أطلب منه الاستماع بعدل إلى قصتك، وبذلك تكون قد تخطيت الأمر. الخطأ السادس: الكذب البسيط. لأنك شخص لطيف فإنك في بعض المواقف لا تستطيع أن تحكي الصدق خوفا من أن تؤذي من أمامك، ولكي تحافظ على صورتك كشخص لطيف. فعندما يطلب منك صديق على سبيل المثال رأيك في مقال كتبه، فبدلا أن تخبره بالحقيقة وبأن مقاله يحتاج إلى الكثير من التعديل، فإنك تمدح وتثني عليه وعلى مقاله، وبذلك تكون قد كذبت عليه وأضررته بدلا من أن تنفعه. لذا فإن ليس أمامك خيار سوى أن تقول الحقيقة بأسلوب لطيف دون فظاظة، وبذلك تكون قد نجحت على كل الجوانب. الخطأ السابع: إزداء النصح. لقد تعودنا نحن اللطفاء على إعطاء النصائح عندما نعلم أن هناك شخص ما في مشكلة، لكن ماذا إن أخبرتك أن إصداء النصائح هو خطأ ومن الممكن أن يصيبك بعواقب وخيمة، حيث قد يعتبر البعض إعطاءك للنصيحة هو تقليل من شأنهم وانتقاصا من عقولهم وتفكيرهم. وفي بعض الأحيان يحتاج الناس إلى أن تتركهم يفكرون في حياتهم لكي يطوروا من أنفسهم ويكونوا قادرين على اتخاذ القرار الصحيح. لذا عندما يواجه من تهتم به مشكلة ما، فإنه يحتاج في ذلك الوقت إلى الدعم وتعبيرك بالحب بدلا من الإسراع إلى إصداء النصائح. وأقصى ما يجب عليك فعله هو أن تساعدهم في التفكير بتجميع المعلومات التي تنقصهم لاتخاذ قرار سليم. الخطأ الثامن: إنقاذ الآخرين. في حياتنا نواجه أقارب أو أصدقاء يدمرون أنفسهم بأنفسهم، فيقومون بتضييع أوقاتهم وصحتهم بأفعال مدمرة كالإدمان. ولأنك شخص لطيف فإنك تسعى بسرعة إلى مساعدتهم وتحمل الأمر كله على عاتقك لكي تنقذهم تماما، لكنهم سيقومون بالأمر مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه مهما دمروا أنفسهم
فإن هناك شخصا لطيفا موجود دائما لإنقاذهم. لذا فإن إنقاذ الآخرين الذين يصرون على تدمير أنفسهم كما في هذه الحالة هو خطأ. لذا عليك فورا التوقف عن إنقاذ الآخرين، وأن تعرف متى يجب عليك التوقف عن المساعدة لكي يبدأ الطرف الآخر بمساعدة نفسه، ولا يعني ذلك أنك سوف تتخلى عنهم. الخطأ التاسع، حماية من يشعر بالحزن. فعندما يعاني أحد أقربائك أو أصدقائك من موت أحدهم، فإننا نسرع إلى حمايتهم من الاستمرار في التألم والمحاولة إلى إخراجهم من تلك الحالة، عن طريق أننا نقوم بالصمت خوفا من أن نقول شيئا نزعجهم، وإذا تحدثنا فإننا نحاول إضحاكهم أو جعلهم يبتهجون لكي نحميهم من الحزن. ولكن ذلك الأسلوب يزيد الأمر سوءا، فإنه يجعلهم يشعرون بأنك غير مهتم بالحزن الذي يشعرون به. لذا ما عليك أن تقوم به هو أن تتواجد بشكل حقيقي جوارهم، فلا تتركهم وحدهم، واقضي معهم أطول فترة ممكنة، واطمئن عليهم من وقت لآخر، ولا تنسى أن تخبرهم بأنك تعلم ما يمرون به وتقدره، وأنك حزين مثلهم، فبذلك سيشعرون بأنك لطيف فعلا. هذه هي السلوكيات التسعة التي عليك التوقف عنها وإيجاد أنماط بديلة، فاستمرارك في القيام بها يمنعك عن القيام بالكثير من الأشياء المفيدة والممتعة في حياتك. فهذا هو وقت التغيير الآن. حدد خطواتك ورتبها وأسرع في تنفيذها، وتذكر بأن لا تكون لطيفا أكثر من اللازم.

0: أقصانا لكن ما بينفعنا اللوم ولا بيرجع مسرانا.
1: وإحنا لو كنا بنحلم بالأقصى نصلي وننعم، تعرف شو إلنا بيلزم مين؟

0: ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 65 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 89 بعد 100، وهي قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الإخوة، يسألونك عن الأهلة جمع هلال، وسمي الهلال هلالا لأن الإنسان إذا رآه هلل. على كل، أراد الله الهلال، ولعل الآية الكريمة تعني الكون كله. ما موقع الكون في الدين؟ الكون أيها الإخوة مظهر لأسماء الله الحسنى، أو تجسيد لأسمائه الحسنى، والله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن تدركه العقول من خلال آثار القدرة. فالله عز وجل أسماؤه كلها حسنى، هو الغني والقوي والسميع والبصير والحكيم والرحيم والمجيب. هذه الأسماء كلها يمكن أن تتبدى من خلال خلقه، فلو فكرنا في مخلوقاته لعرفنا. هذا جانب من جوانب زاوية فهمنا للكون. الكون يجسد حكمة الله، ويجسد علم الله، ويجسد رحمة الله، ويجسد قوة الله. كل أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى مجسدة في الكون. فأنت إذا بحثت في الكون كما أمرك الله عز وجل، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، إلى آخره. أما في شيء آخر، هو أن الله عز وجل ذكر هذه الآيات تزيد عن 1300 آية في هذا القرآن الكريم. وإذا كان القرآن يقترب من 6000 آية، إذن تحتل آيات الكونيات سدس القرآن، لأن هذا السدس تعريف بالله عز وجل من خلال خلقه. ولكن شاءت حكمة الله، أو أنه وجه نبيه أن لا يتكلم عن هذه الآيات إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من آيات ربه الكبرى حينما كان في أعلى مقام، حينما كان في سدرة المنتهى، رأى من آيات ربه الكبرى. ولكن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام شرح هذه الآيات الكونية شرحا كما رأى، لأنكر عليه من حوله. ولو وصفها وصفا مبسطا، لأنكرنا عليه نحن، وربما أنكر عليه من بعدنا. لأن علم الإنسان في تطور، ولأن الكشوفات العلمية في تطور، فالله جل جلاله ترك الآيات الكونية ليكشف أسرارها علماء كل عصر بحسب تفوقهم ووصولهم إلى بعض الحقائق. لكن هنا في هذه الآية أراد الله عز وجل أن يلفتنا إلى الجانب النفعي من الآية. بالمناسبة، الآية الكونية لها جانب معرفي وجانب نفعي، جانب معرفي وجانب نفعي. فالنفعي في الدنيا، فالهلال ننتفع به كمواقيت للناس والحج. أما الهلال يمكن أن يكون أداة للتعرف على الله عز وجل، هذه المهمة المعرفية. وكل شيء خلقه الله عز وجل من دون استثناء له مهمتان، مهمة كبرى وهي تعريف الناس بالله، ومهمة صغرى وهي الانتفاع به. أهل الدنيا الكفار استفادوا من الناحية الثانية إلى أعلى درجة، يعني كل ما في الطبيعة من ثروات، من أشياء جمالية، من نباتات، من أزهار، استفادوا منها. ولكن المؤمنين وحدهم استفادوا من الوظيفة الأولى أنها تعرفنا بالله عز وجل. فأينما ذهب وأينما جلست وحيثما نظرت أنت أمام آيات لا تعد ولا تحصى. يعني أنت حينما تشرب كأس الحليب قد لا تنتبه، هذا كأس الحليب من مخلوق سخره الله لنا وذلله لنا، وهذا المخلوق يأكل من حشيش الأرض، وهناك غدد ثديية بالغة التعقيد على شكل غدد كبيرة وأسناخ صغيرة، وعلى شكل حويصلات، وعلى شكل قبة وتجري حولها أوعية دموية كثيفة جدا. وهذه الخلية الثدية حتى الآن العلماء يجهلون طبيعة عملها، تختار من الدم المواد المعدنية والفيتامينات والمواد السكرية والمواد الدسمة وغازات منحلة، وتصنع منها قطرة حليب تسقط في جوف ينتهي إلى ضرع البقرة. فالإنسان حينما يشرب كأس الحليب أو يأكل قطع الجبن ينبغي أن يتذكر أن هذه آية كبرى، والأنعام خلقها لكم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فالذي أريد أن أبدأ به الدرس هو أن هذه الآيات الكونية آيات من أجل أن نعرف الله، وكلما فكرنا فيها ازدادت معرفتنا لله. وهذه الآيات الكونية أدوات معرفية، والعقل مصمم على التعامل معها تعاملا إيجابيا. فقد يكون طريق معرفة الله أو أحد طرق معرفة الله أو أحد أكبر طرق معرفة الله التفكر في خلق السماوات والأرض. الحد الأدنى من هذه الآيات الكونية أن ننتفع بها، وإذا انتفعنا بها شكرنا الله عز وجل. يعني إنسان لا يعرف ما هو الحليب كيف يصنع، أما شرب كأس حليب قال الحمد لله. فلك أن تتحرك في المستوى الأدنى أن تأخذ الانتفاع وتشكر الله عليه، ولك أن تصعد إلى المستوى الأعلى أن تفهم سر هذه الآية بحسب ثقافة الإنسان، بحسب معطياته، بحسب علمه، بحسب البيئة التي يعيش بها. لو عاش في بيئة بسيطة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، انتهى. تقويم موضوع في السماء يراه كل الناس، تقويم كبير تحت يد كل إنسان. لك أول الشهر، نصف الشهر، القمر بدر. أما لو أردنا أن نفهم قضية القمر بشكل علمي أو بشكل تفصيلي لدهشنا. أيها الإخوة، هذا القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر، لو حسبنا كم يقطع من الكيلومترات في رحلته حول الأرض، والقضية بسيطة جدا، يقطع مركزه ومركز الأرض إذا وصلنا بينهما بخط، هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. من نصف قطر الدائرة نعرف قطر الدائرة ضرب 2، ومن قطر الدائرة نضربه بالبي نأخذ المحيط. فلو حسبنا البعد بين مركز الأرض ومركز القمر، أو بين سطح الأرض وسطح القمر مضاف إليهما، المسافة بين السطح والمركز في كل الأرض والقمر، تعرفنا نصف القطر وكشفنا. لو ضربنا هذا الرقم باثني عشر كم يقطع القمر في رحلته في عام؟ لو ضربناه بألف كم يقطع القمر في رحلته في ألف عام؟ معنى رقم كبير. هذا الرقم لو قسمناه على ثواني اليوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، لنتج معنا سرعة الضوء الدقيقة، يعني 299752. هي أحدث نظرية، نظرية أينشتاين النسبية القائمة على أن الأجسام إذا سارت بسرعة الضوء أصبحت ضوءا وتوقف الزمن. فالزمن هو البعد الرابع للأشياء، وأن هذه الأشياء لو سبقت الضوء لتراجع الزمن، وأن هذه الأشياء لو قصرت عن الضوء لتراخى الزمن، وأن الشيء إذا سار مع الضوء أصبحت كتلته صفرا وحجمه لا نهائيا. هذه النظرية الطويلة التي يتباهى الغرب أنه كشفها في القرن العشرين مودعة في آية قرآنية، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد. أيها الإخوة، شيء آخر أن هذا القمر في دورته حول الأرض لو أنه يدور بسرعة الأرض تماما ما عاد مواقيت للناس والحج، لو أنه يدور مع دورة الأرض حول نفسها تماما لم يبقى القمر مواقيت للناس والحج، ولأن دورته تنزلق في سرعتها عن دورة الأرض ظهر هلالا، أن الشمس والأرض، الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، والأرض أصغر منها كما قلت قبل قليل بمليون وثلاثمائة ألف مرة، والقمر بينهما. فحينما يأتي القمر، حينما تحجب الشمر

ذات الفصول، الشمس هنا والأرض هكذا، فهذا الوسط صيف دائما وهذا الوسط شتاء دائما، لأنه محور مائل صار في مكان عمودي ومكان مائل، فلما انتقلت الأرض إلى الجهة الثانية صار مكان المائل عمودي ومكان العمودي مائل، صار في صيف وشتاء وربيع وخريف. لو الأرض تدور في محور موازي مستوي دورانها التغت الحياة من على الأرض، دارت هكذا الشمس من جهة واحدة، الوجه المقابل للشمس مع دورانه حرارته 350 درجة فوق الصفر، والوجه المقابل 270 تحت الصفر، الحياة انتهت. أي تعديل على وضع الأرض في حجمها في شكلها في دورانها في ميل محورها يعطل هذا النظام المبدع الذي نحن نعاينه. أيها الإخوة الكرام، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. إذن الكون الذي بين أيدينا والذي سخره الله لنا مسخر لنا مرتين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. فرد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: قل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني حينما تؤمنون وحينما تشكرون حققتم الهدف من خلقكم، انتهت المعالجات كلها. معناها حينما يسوق الله لعباده بعض المعالجات، إما لضعف في إيمانهم أو لضعف في عملهم، إما هناك خلل في إيمانهم يسوقهم إلى إيمان أعلى، أو هناك خلل في استقامتهم يدفعهم إلى استقامة أتم. أيها الإخوة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لكن مركز الثقل في الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية أيها الإخوة مهمة جدا في حياة المسلمين. البر مطلق الخير، يعني الخير العميم، الصحة، المال، الأهل، انتظام الحياة، فسمي الخير المطلق برا. والبر له طريق، قد يسلك الناس إليه طريقا غير صحيح، الطريق مسدود، يعني من أراد أن يجمع المال بطريقة ذكية غربية غير مشروعة قد لا يجمعه، وقد يجمعه ثم يتلفه الله. أما لو أراد أن يجمعه عن طريق الاستقامة على أمر الله يصب هدفه. يعني أريد أن أقول: أهدافك في الدنيا لا يمكن أن تصل إليها إلا عن طريق استقامتك على أمر الله. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، من اتقى أن يعصي الله عز وجل. كل إنسان يتقي أن يعصي الله وصل إلى البر. طريق النجاح على إطلاقه، طريق الفلاح، طريق الراحة النفسية، طريق الاستقرار الأسري، طريق النجاح في العمل، طريق الشعور الصحة النفسية، طريق النماء، هو أن تكون مع الله وأن تكون مطبقا لمنهجه. أما يعني بتلاقي مثل قريب، معمل كان يعتمد في ترويج بضاعته على الصدق والأمانة والإتقان وخدمة الناس وبذل الصدقات، تأتي إدارة جديدة لهذا المعمل يوقف الصدقات، يوقف كل مساعدات للعمال، ويبدأ بحملة إعلانية عالية جدا. هذا طريق غربي لترويج البضاعة. إن أردت أن تكون ذا مال فاسلك طريق الحق. في أساليب غربية أرضية نقتبسها من البلاد الشاردة عن الله عز وجل، وفي أساليب إسلامية، يعني إتقان بضاعتك والاستقامة على أمر الله والإحسان للخلق

0: سبب لترويج بضاعتك، وليس أن تقوم بحملة إعلانية عالية جدا. وهناك من يقول لا بد مع هذه الحملة الإعلانية من امرأة تروج هذه البضاعة. فالوصول إلى هدفك لا يكون عن طريق قوانين اخترعها الكفار، الوصول إلى هذا الهدف يكون عن طريق تقوى الله عز وجل. قس على المال كل شيء. الوصول إلى نجاح في الزواج لا يكون عن طريق اختيار زوجة تملأ البيت حسنا وجمالا، بل عن طريق اختيار تملأ البيت تقوى وصلاحا. المرأة الصالحة هذه أحد أسباب السعادة الزوجية. فلذلك الإنسان حينما يبحث عن مصالحه أو يبحث عن مطامحه بطريقة غير منهجية صحيحة فهو يمشي في طريق مسدود. يعني الآية دقيقة جدا، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. الإنسان حينما يقصر مع الله عز وجل يدخل في حالة قلق، هذا القلق يدمر صحته النفسية. القلق لأن الزمن ليس لصالحه، والإنسان معرض أن يقع في حادث، أن يقع في فقر مفاجئ، أن يقع في مرض شديد، أن يقع في خلاف في عمله، أن يخسر بعض ما أتاه الله. فما دام يمشي وحده من دون مظلة إلهية فهو في قلق. أما لو أراد السعادة النفسية فجعل من طاعته لله سببا لهذه السعادة حصل ما يريد. فالبر ليس أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. يعني في أشياء واضحة، إذا أنت أقرضت قرض ربوي 100,000 تعود لك 120,000 على آلة حاسبة 120. أما إذا أقرضت قرض حسن لوجه الله 100,000 تعود 100,000. وإذا كان أنت اقتصادي وعندك معلومات دقيقة بالاقتصاد بتقول صار في تضخم نقدي بالـ117، معنى المبلغ رجع لي 83 فقط. بيجي بيقول لك القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أنت أمام حسابات بسيطة وأمام آية قرآنية من عند خالق الكون. أنا أريد وأنا في هذه الآية أن أشرح لكم أن الطريق إلى البر، مطلق البر، السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة هو طاعة الله. وهناك مناهج أرضية، وهناك مسالك أرضية، وهناك سبل، وهناك قوانين لا تعد ولا تحصى، إنها كلها تنتهي إلى طريق مسدود في بلاد شردت عن الله عز وجل. من أجل ترويج البيع في البضاعة التي يقتنيها الرجال يضعون بائعات، وفي البضاعة التي يقتنيها النساء يضعون بائعين من أجل الجذب، وتارة باليانصيب، وتارة بالسحب، وتارة بجوائز مغرية، وتارة بإعلانات فاضحة. هذه كلها أساليب تستخدم لترويج البيع والشراء. أما البر أن تأتوا البيوت من أبوابها. يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إنسان قد يظن أن سعادته الزوجية باختيار زوجة في أعلى مراتب الجمال، وبعد أن يقترن بها ينظر إلى غيرها بشكل أو آخر. أما حينما يغض بصره عن محارم الله يصل إلى السعادة الزوجية دون أن يشعر. فسعادة الزوجية لها طريق، الربح له طريق، كله ضمن منهج الله عز وجل. أن تبيع وأن تربح يجب أن تكون صادقا، وأن تكون أمينا، وأن تكون بضاعتك شرعية. فأنا أضرب الأمثلة من أجل توضيح هذه الحقيقة. أهدافك الكبرى في الدنيا والآخرة إن لخصناها بسلامتك وسعادتك لن تحققها إلا بطاعة الله عز وجل. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. أن تكشف القوانين، يعني هناك حقيقة. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال بعض علماء التفسير أن الأمة إذا أمسكت بهذا الحبل جميعا، والله يمسك بهذا الحبل، فهم مع الله دائما، هم في نجاة من عدوان، نجاة من قهر، نجاة من ظلم، نجاة من سوء. فكلما تمسكنا بحبل الله كنا في سلامة وسعادة. فإذا تفلتنا من هذا الحبل وتبعترنا وأصبحنا في مناهج شتى، طبعا ليس الله معنا. يا أيها الإخوة الكرام، دائما وأبدا الخير كل الخير، والنجاح كل النجاح، والتفوق كل التفوق، والسعادة كل السعادة في طاعة الله. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، أو أن تعصيه وتربح. أيها الإخوة، مرة ثانية ينبغي أن نعلم أن الإنسان بعقله يصل إلى الله ولكنه لا يحيط به. يصل بعقله إلى الله من خلال خلقه، وهذا الكون الذي هو خلق الله عز وجل في مستوى أعلى في فهمه وفي مستوى أدنى. لو أدركت الناحية النفعية منه فقط، ذكرت مثل الحليب، ممكن أن تقول هذا الحليب من صنعه لنا؟ الله جل جلاله سخر لنا هذه البقرة وهي تعطي الحليب. ويمكن أن تكتشف آلية هذا العمل الدقيق جدا عن طريق العلم والدراسة والبحث فأنت حينما تعرف الله من خلال الكون يقفز إيمانك، وحينما تشكر الله من خلال هذه النعمة يزداد حبك. أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله وأحب آل بيتي بحبه. العبرة أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، والكون مسخر تسخيرين، تسخير تعريف وتكريم. أنت إن آمنت حققت تسخير التعريف، وأنت إن شكرت حققت تسخير التكريم. وأن الآيات الكونية في القرآن الكريم لم يتحدث النبي عنها شيئا، بل تركها لكل عصر تفهم بحسب تطوره العلمي، وكل آية كونية تفهم على مستويات عديدة، ولكن النهاية أن الله يحاسبك عن منهجه، هل طبقته أم لا. لو إنسان تصور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليها وكان مطيعا بالله ينجو، لو تصور حقيقة كونية على خلاف ما هي عليه وكان مطيعا لله ينجو، معه تكليف افعل ولا تفعل. فالعبرة أن تطبق التكليف. فبتحب تفهم أنه هذا القمر مواقيت للناس والحج فقط، بتحب تفهم أنه هذا القمر في دورته حول الأرض عم بيعبر عن النظرية النسبية بتفصيل دقيق، بدأ علماء فلك يقيسوا بعد الأرض عن القمر ويكشفوا مركز القمر ومركز الأرض والخط بينهما، ثم يضرب بضعف، ثم يضرب بالبي، بعدين نعمل حساب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام، بعدين نقسمه على ثواني اليوم بيطلع سرعة الضوء. معنى هذه النظرية العظيمة هي في القرآن واردة كأصول واردة. فأنت حينما تفهم الشيء بشكل نفعي مباشر مقبول ومشكور. العبرة أن تطيع الله عز وجل. وحينما تفهم هذه الآية بشكل علمي عميق جدا، وقد تظهر علوم جديدة في المستقبل توضح لنا خفايا بعض الآيات التي نقرأها الآن وقد لا نفهم منها شيئا. هذا ما يعنيه الإمام علي كرم الله وجهه في أن في القرآن آيات لما تفسر بعد. كلما تقدم العلم ظهرت بعض التفسيرات، يعني اقرأ قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تحت كل التفاسير آية حيرت العلماء، أين هذا البرزخ بين البحرين؟ أين هو؟ أي البحر الأحمر والعربي والأبيض والأسود؟ والأبيض والأحمر والأبيض والأطلسي والأطلسي والهادي عند المضائق والمعابر وين البحر؟ حينما صعدوا إلى الفضاء الخارجي رأوا خطا بين كل بحرين، الآلات التصوير رسمت خطا بين كل بحرين، هذا الخط خط تباين ألوان، فلما نزلوا إلى الأرض وجدوا أن كل بحر له كثافته وملوحته ومكوناته وخصائصه، وأن مياه أي بحر لا يمكن أن تختلط بالبحر الآخر ولو كان هناك اتصال بينهم. هذا الشيء كشفه عالم البحار الشهير، ولم يعلم أن في القرآن آية تشير إلى هذه الحقيقة. الآن عرف أن هذه الآية تعني أن بين كل بحرين برزخاً، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم اكتشفوا أن بين كل بحر ملح أجاج وبحر عذب فرات أيضا برزخ، لذلك مصبات الأنهار في البحار هي أكبر تجمع سمكي، لأن أسماك المياه العذبة لا تنتقل إلى المياه المالحة، فأكبر مكان صيد هو مصبات الأنهار العذبة في البحار. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، الحجر المحجور هو حاجز بين المياه العذبة والمالحة أيضا. يعني لا ينتهي الموضوع، موضوع الآيات الكونية التي كشف العلماء أنها يعني تنطبق على الحقيقة العلمية 100%. في شيء متعلق بخلق الإنسان، شيء متعلق بالأجرام السماوية، ما في شكل هندسي إذا دار حول نفسه أمام منبع ضوئي يتداخل الأبيض والأسود أو النور والظلام إلى الكرة، والأرض كذلك. معنى قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يعني يتداخل الليل والنهار في شكل في الكرة الأرضية، لأنها هي كرة. وهو الذي مد الأرض، ما في شكل هندسي الخطوط تمتد عليه إلى ما لا نهاية إلا الكرة. أما أي شكل آخر مكعب متوازي موتور في حروف، الشكل الهندسي الوحيد الذي ليس له حروف هو الكرة، وهو الذي مد الأرض. يعني ألقينا في الأرض رواسي أن تميد بكم، الآن نظام العجلات تحتاج إلى أثقال خفيفة كي تستقيم في دورتها، لولا هذه الأثقال لاضطربت. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هي آية قرآنية. آيات كثيرة تشير إلى أن الأرض كالجبال كالأوتاد، معنى كالأوتاد أي أنها تربط طبقات الأرض بعضها ببعض، والجبال أوتادا. فأنت لو قرأت الآيات القرآنية الكونية لوجدت فيها أصول العلوم كلها. هذه موضوعات للتفكر ولمعرفة الله عز وجل. الآية التي درسناها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم، بعنوان: هل دمعت عيونك على ذنوبك؟ دمعت يا ترى؟ امتى آخر مرة غسلت عيونك؟ أي عيونك؟ كم مرة غسلت عيونك؟ اتغسلت بالدموع، دموع الندم، دموع الحزن، دموع الخوف، دموع الرجاء، دموع الموالاة والبراء. يا ترى دمعت على ذنوبك؟ دمعت على غيبتك؟ على نميمتك؟ دمعت على خيانة عيونك؟ دمعت على تركك للصلاة؟ على النوم عن الصلاة؟ على الأسرى والأسيرات؟ على قتل المسلمين والمسلمات؟ يا ترى غسلتها قبل يوم الندم والحساب؟ يا ترى غسلتها قبل ما تنطق العينين؟ يا ترى غسلتها قبل أن ما تزهق الروح؟ إمتى آخر مرة دمعت فيها عينيك؟ إمتى آخر مرة غسلتها من الذنوب والمعاصي؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. صدق الله العظيم. سورة الحديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أتصدق بألف دينار. هو ده حالهم. فإيه هي حالي وحالك؟ والله آه وآه وآه من القلوب الأسية القاسية. اسمعوا يا أصحاب الذنوب، ابكي قبل ما توقف في الموقف ده العظيم. وبعدين بيقررك الملك العلام ويقول لك: افتكر ذنب كذا، فاكر ذنب كذا وكذا، وانت ما بتلاقيش مفر من السؤال. ابكي قبل ما يسألك ربك. ما كنتش تظن اني شايفك وانت بتعصاني؟ ما استحيت مني وانت بتتخبى من عينين الناس وبتنساني؟ ابكي. فالعبد اذا بين ايدين سيده رحمه ابكي. الطفل لو بكى امه راح ترحمه، وربنا ارحم بينا من امهاتنا.
بل حتى من أرواحنا. ابكي يا أخي، ابكي ابكي وانت ساجد، وانت بتصلي، وانت في خلوة مع نفسك، ابكي. قد ايه حلوة دموع التوبة، وقد ايه لذيذة بعد صلاة الفجر والناس نيام، وانت لوحدك في مصلاك او في المسجد، راجع نفسك، راجع ذنوبك. كلنا خطاؤون، لكن خير الخطائين التوابون. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، وأذن لا تسمع، ونفس لا تشبع. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين. أخيرا، إذا أنت ما بتبكيش على ذنوبك، مين اللي راح يبكي عليها؟ أسأل الله لي ولكم الخلود في جنات عدن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

0: أطفالك ما سلموا للخوف بعز الرع بعز الرع بعز الرع.
1: يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي. كن جبارا عليهم، انتقم لنا من أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عادا بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا، ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا، وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

له إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم

أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن

0: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون

يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا.

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم

منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو

أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان. المتأذن بالمزيد لذوي الشكران، سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكيلك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان زاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان، في ود وحنان بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: وثبت جناني.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الأول من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والخامس عشر من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا ثروة بمليارات الدولارات، هل أهدرت أستراليا فرصة تاريخية للاستفادة من مواردها الطبيعية؟ سيدني وملبورن أسعار المنازل تتراجع، لكن حلم التملك لا يزال بعيد المنال لكثير من الأستراليين. كامبرا الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائلي تجيب. ومن العناوين العالمية، سوريا الرئاسة السورية تعلن الشرع يبحث في اتصال مع ترامب رفع ما تبقى من العقوبات على سوريا. جنوب لبنان خبير عسكري تصادم استراتيجيات بين حزب الله والكيان الصهيوني، وماذا ينتظر لبنان؟ جنوب الضفة الغربية إصابة ثلاثة صهيونيين بعملية دهث في الضفة ومقتل منفذها. الاحتلال الصهيوني يجبر سبعة فلسطينيين بالقدس على هدم منازلهم بأيديهم. حماس تحمل مالادينوف مسؤولية التصعيد بغزة وتطالبه بوقف التحريض. مستوطنون صهاينة يقتحمون. مستوطنون يرفعون علم الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة غزة بسبب تعطل مولدات مستشفى شهداء الأقصى بغزة يدخل دائرة المستحيل. صور فضائية ترصد انتشار الجيش الصهيوني في 11 قرية لبنانية. الكيان الصهيوني يكثف غاراته على لبنان ويبحث توسيعها، وحزب الله يوقع جرحى بالشمال. لبنان يتمسك بفرصة الخلاص الدبلوماسي، والكيان الصهيوني يوسع عملياته العسكرية. رئيس الوزراء اللبناني يقول نواجه تصعيدا صهيونيا خطيرا وغير مسبوق. الناشطة الصهيونية زهار ريجيف تتحدث عن اعتقالها خلال مشاركتها في أسطول الصمود. لبنان جنبلاط يقول خط الكيان الصهيوني الأصفر بجنوب لبنان قد يبتلع أجزاء من سوريا. خبير عسكري لبناني يحذر سياسة الأرض المحروقة، ماذا وراء تفجير الكيان الصهيوني لقرى لبنانية حدودية؟ قناة الجزيرة تبث كاميرا الجزيرة ترصد لحظة استهداف سيارة بالنبطية اللبنانية. جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما آخر الإحصاءات؟ إيبولا يواصل التفشي ويحصد عشرات الأرواح. ألمانيا تعذيب لمجرد التسلية، أكبر فضيحة في سجون ألمانيا. تأثر الاقتصاد الأوروبي، كيف تأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة مضيق هرمز؟ أوروبا تدرس تثبيت أسعار الغاز الروسي لمواجهة أزمة الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية، جماعات حقوقية تكشف معسكرا للتعذيب في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بأمريكا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا عاد الجدل حول إدارة الثروات الطبيعية في أستراليا إلى الواجهة مجددا بعد استبعاد الحكومة الفيدرالية فرض ضرائب إضافية على صادرات الغاز، ما أثار تساؤلات بشأن حجم الفائدة التي يجنيها الأستراليون من موارد بلادهم الطبيعية مقارنة بدول أخرى غنية بالموارد مثل النرويج. ويقول منتقدون للنموذج الأسترالي القائم على قيادة القطاع الخاص لقطاع الموارد إن المواطنين لا يحصلون على حصة عادلة من العوائد المتأتية من الغاز والمعادن المملوكة للدولة، مستشهدين أخيرا بمزاعم تفيد بأن الغاز الأسترالي يباع بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بقيمتها الحقيقية. سيدني وملبورن، تشير توقعات إلى تراجع أسعار المنازل في سيدني وملبورن خلال العام الجاري، لكن الخبراء يحذرون من أن كثيرا من الأستراليين قد يجدون أنفسهم أبعد من أي وقت مضى عن امتلاك منزل. فبعد سنوات من الارتفاعات المتواصلة في أسعار العقارات، بدأت مؤشرات السوق تشير إلى تباطؤ وربما تراجع في بعض المدن الكبرى، غير أن كثيرا من المشترين المحتملين ما زالوا يواجهون عقبات متزايدة تحول دون دخولهم السوق. إن القدرة على الاقتراض تتراجع بوتيرة كانسر، وأظهر تحليل جديد نشرته مؤسسة أسرع من انخفاض أسعار المنازل ما يخلق تحديا جديدا أمام الراغبين بشراء منزل للمرة الأولى. كامبرا، أفاد واحد من كل 4 أستراليين أنه يشعر بالوحدة، أي بشعور دائم بعدم وجود تواصل وعلاقات اجتماعية مرضية مع الآخرين. وأصبحت الوحدة وباء اجتماعيا طال كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية. وتقول مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة راند فايد في حلقة هذا الأسبوع من دردشة عالية، وتضيف سيدة راند أن الوحدة ليست ظاهرة يعاني منها كبار السن فقط، بل حتى المراهقين يعانون منها وتزداد حدتها مع فترة المناسبات كما الأعياد. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا، أعلنت الرئاسة السورية أمس أن الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة. وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها أن الرئيس أحمد الشرع أبلغ ترامب أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية. جنوب لبنان، في إطار مخططاته التوسعية في جنوب لبنان، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عملياته العسكرية ومحاولات التقدم في عدة محاور، مستفيدا من الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يرتكبها بحق المدنيين اللبنانيين. وبعد أن أعلن سيطرته على قلعة الشخيف الاستراتيجية الواقعة على مرتفع يشرف على نهر الليطاني، يخطط جيش الاحتلال الصهيوني لتعميق وتوسيع نشاطه العسكري في لبنان بشكل ملحوظ، حيث أوردت القناة 13 أن المؤسسة العسكرية تدرس زيادة كبيرة في وتيرة الهجمات في لبنان، بما في ذلك استهدافات في بيروت. جنوب الضفة الغربية، أصيب 3 صهيونيين مساء الأحد في عملية دهس عند مفترق غوش عطسيون جنوب الضفة الغربية بحسب الإسعاف الصهيوني، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص القوات الصهيونية في موقع الحادث جنوب بيت لحم. الاحتلال الصهيوني يجبر، أجبرت سلطات الاحتلال الصهيوني في القدس 7 فلسطينيين في بلدة كالانديا شمال المدينة على هدم منازلهم بأنفسهم دون مراعاة لأيام عيد الأضحى، متزرعة بالبناء دون ترخيص. ولا تنفك آلة الهدم الصهيونية تلاحق الفلسطينيين أينما وجدوا، مستهدفة منازلهم ومنشآتهم السكنية والزراعية وكل ما يثبت وجودهم في أرضهم التي تريدها سلطات الاحتلال دونهم، وفق متضررين تحدثوا للجزيرة نت. حماس تحمل، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي مالادينوفا بالمسؤولية عن التصعيد المتفاقم في قطاع غزة، مطالبة إياه بوقف ما وصفته بالتحريض ضد القطاع وضد الحركة والالتزام بخطة وقف الحرب دون إدخال تعقيدات جديدة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في كلمة مصورة إن حماس تجري اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع مختلف الأطراف ذات الصلة في مسعى لاحتواء التصعيد المتسارع ووقف ما وصفه بالعدوان الخطير على سكان القطاع. مستوطنون صهاينة يقتحمون، اقتحمت مجموعات استيطانية متطرفة المسجد الأقصى المبارك صباح أمس، ومارست طقوسا دينية متطرفة في وقت وسط الاحتلال اعتداءاتها على المقدسيين.

الخبرة في العمليات. وقال حسين خلال مؤتمر صحفي أمس إن 4 مولدات كانت توفر الطاقة اللازمة لأقسام المستشفى تعطلت خلال الفترة الماضية، فيما توقف آخر مولد عامل أمس، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتعطيل عدد من الخدمات الأساسية. صور فضائية ترصد. رصدت صور أقمار صناعية وجود قوات صهيونية في عدد من البلدات الجنوب لبنان، حيث كشف التحليل عن تمركز آليات عسكرية هندسية وقتالية في 11 بلدة جنوبية، وذلك في ظل الحرب والتوغل الصهيوني في العمق اللبناني وعمليات إنشاء خط دفاعي تحت مسمى الخط الأصفر. الكيان الصهيوني. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية في لبنان تحتاج إلى مزيد من الوقت، في حين كثف الجيش الصهيوني غاراته على عدة بلدات جنوب البلاد، وسيطرت القوات الصهيونية على قلعة الشخيف التاريخية التي شيدها الصليبيون في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. كما أعلن الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بمعارك بجنوب لبنان. لبنان يتمسك. تستعد وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثاني بين ممثلي وفدي لبنان والكيان الصهيوني الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة، في حين أعلن الجيش الصهيوني توسع عملياته البرية جنوب لبنان. وقال البنتاغون إن الاجتماع الأمني بين بعثتي الجيشين الصهيوني واللبناني الذي استضافه وكيل الوزراء لشؤون السياسة بريدج كولبي كان مثمراً، لكن دون أن يشير إلى نقاط اتفاق أو قرارات واضحة. رئيس الوزراء اللبناني يصف. وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العمليات العسكرية الصهيونية الأخيرة في جنوب بلاده بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق، مؤكدا أن تل أبيب تنتهج سياسة تدمير شامل وتنفذ تهجيرا جماعيا يتجاوز استهداف مناطق محددة إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد بالقوة. الناشطة الصهيونية تتحدث. لم يقف اعتقال سلطات الاحتلال الصهيوني الناشطة الصهيونية المسلمة المناصرة للقضية الفلسطينية زهار رغيف عند حدود الحبس والمحاكمة، كغيرها من آلاف المتضامنين الدوليين الذين احتجزتهم في ظروف سيئة واعتدت عليهم، بل على العكس أبرز حكايتها كناشطة ومسلمة تفضح جرائم الكيان الصهيوني إلى العلن. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان. قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن الكيان الصهيوني رسم خطا أصفر في جنوب لبنان يعبر قمة حرمون ويمتد إلى سوريا قرب دمشق، وقد يمتد مستقبلا ليشمل جزءا من حوران ومحافظة درعا جنوب سوريا. وأضاف في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية أن الكيان الصهيوني يطبق من خلال التدمير المنهجي للقرى اللبنانية وطرد سكانها نفس الأساليب التي اعتمدها في غزة، ما خلف نحو 1 مليون لبناني نازح ونحو 60 قرية سويت بالأرض. خبير عسكري لبناني يحذر. حذر خبير عسكري لبناني من أن التوغل الصهيوني المتواصل في جنوب لبنان وتجاوزه نهر الليطاني يؤشران إلى مسعى لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن عمليات التدمير الواسعة وأوامر الإخلاء التي تطال مناطق تمتد من صور إلى النبطية وصيدة تعكس توجها للضغط على السكان والدولة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة. قناة الجزيرة تبث. بثت قناة الجزيرة لقطات حصرية للحظة قصف مسيرة صهيونية لسيارة في النبطية جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وتدمير السيارة. وجرى استهداف السيارة بصاروخ أطلق بشكل مباشر من أحد الشوارع الرئيسية في النبطية، وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن السيارة من نوع رابيد. جمهورية الكونغو الديمقراطية. ما زال وباء إيبولا الذي أعلن عن تفشيه منتصف الشهر الجاري يحصد مزيدا من الأرواح في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. وشدد المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا جان كاسيا في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس قائلا علينا أن نتحرك بوتيرة تفشي الوباء. ألمانيا. أكبر فضيحة سجون في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، هذا باختصار ما وصفت به وزيرة العدل السابقة زابينا لويتهويسر شنارنبرغر نتائج تحقيق استقصائي اشتركت في إجرائه مؤسسات إعلامية وكشف عن عمليات تعذيب وإذلال للنزلاء في سجن بجنوب غرب ألمانيا. التحقيق كشف عن انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية وأماط اللثام عن عمليات تعذيب وإذلال ممنهج وبعضه متعمد وأحيانا بغرض التسلية فقط، وذلك بحق سجناء في سجن أوكسبرغ جابلينغن بولاية بافاريا. تأثر الاقتصاد الأوروبي. تتضارب المقاربتان الأمريكية والإيرانية بشأن الوضع في مضيق

0: هرمز، فبينما يشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أولوية فتح المضيق فورا ورفض فرض الرسوم على السفن، يقول الحرس الثوري الإيراني إنه يراقب ويفرض سيطرة ذكية على المضيق. أوروبا تدرس. يدرس الاتحاد الأوروبي تثبيت سقف أسعار بيع الغاز الروسي عند مستواه الحالي في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة الناجم عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. أقامت جماعات حقوقية بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة في الباسو بولاية تكساس، حيث لقي 3 أشخاص حتفهم منذ افتتاحه قبل 9 أشهر. ورفعت الجماعات وبينها Human Rights Watch ومشروع تكساس للحقوق المدنية الدعوى نيابة عن 4 أشخاص محتجزين حاليا في كامب إيست مونتانا، وهو مخيم مترامي الأطراف أقيم في إطار استراتيجية الترحيل الجماعي التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. كامبرا ثروة بمليارات الدولارات، هل أهدرت أستراليا فرصة تاريخية للاستفادة من مواردها الطبيعية؟ سيدني وملبورن أسعار المنازل تتراجع، لكن حلم التملك لا يزال بعيد المنال لكثيرين من الأستراليين. كامبرا الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائل يجيب. ومن العناوين العالمية سوريا، الرئاسة السورية تعلن الشرع يبحث اتصال مع ترامب رفع ما تبقى من العقوبات على سوريا. جنوب لبنان، خبير عسكري يقول تصادم استراتيجيات بين حزب الله والكيان الصهيوني، وماذا ينتظر لبنان؟ جنوب الضفة الغربية، إصابة 3 صهيونيين بعملية دهس في الضفة ومقتل منفذها. الاحتلال الصهيوني يجبر 7 فلسطينيين بالقدس على هدم منازلهم بأيديهم. حماس تحمل مالادينوف مسؤولية التصعيد بغزة وتطالبه بوقف التحريض. مستوطنون صهاينة يقتحمون، مستوطنون يرفعون علم الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة غزة، بسبب تعطل المولدات مستشفى شهداء الأقصى بغزة يدخل دائرة المستحيل. صور فضائية ترصد انتشار الجيش الصهيوني في 11 قرية لبنانية. الكيان الصهيوني يكثف غاراته على لبنان ويبحث توسيعها، وحزب الله يوقع جرحى بالشمال. لبنان يتمسك بفرصة الخلاص الدبلوماسي، والكيان الصهيوني يوسع عملياته العسكرية. رئيس الوزراء اللبناني يصف. رئيس الوزراء اللبناني يقول نواجه تصعيدا صهيونيا خطيرا وغير مسبوق. الناشطة الصهيونية زوهار رجيف تتحدث عن اعتقالها خلال مشاركتها في أصول الصمود. لبنان، جنبلاط يقول خط الكيان الصهيوني الأصفر بجنوب لبنان قد يبتلع أجزاء من سوريا. خبير عسكري لبناني يحذر سياسة الأرض المحروقة، ماذا وراء تفجير الكيان الصهيوني لقرى لبنانية حدودية؟ قناة الجزيرة تبث كاميرا الجزيرة ترصد لحظة استهداف سيارة بالنبطية اللبنانية. جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما آخر الإحصاءات؟ إيبولا يواصل التفشي ويحصد عشرات الأرواح. ألمانيا، تعذيب لمجرد التسلية أكبر فضيحة في سجون ألمانيا. تأثر الاقتصاد الأوروبي، كيف تأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة مضيق هرمز؟ أوروبا تدرس تثبيت أسعار الغاز الروسي لمواجهة أزمة الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية، جماعات حقوقية تكشف معسكرا للتعذيب في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بأمريكا. أما الآن أحبة في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 10 درجات. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 4:57 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:19. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:40 والشروق تمام 6:51. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك

0: And Allah judges with truth, while those to whom they invoke besides Him cannot judge anything. Certainly Allah, He is the All-Hearer, the All-Seer.
1: Sadaqallahu al-Azim.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi al-dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك، وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك. فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

الشراكات. يقول أحد السلف رحمهم الله: كنت أظن أن العبد هو الذي يحب الله أولا حتى يحبه الله، حتى قرأت قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فعلمت أن الذي يحب أولا هو الله. وكنت أظن أن العبد هو الذي يتوب أولا حتى يتوب الله عليه، حتى قرأت قوله تعالى: ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، فعلمت أن الله هو الذي يلهمك التوبة حتى تتوب. وكنت أظن أن العبد هو الذي يرضي الله أولا ثم يرضى الله عنه، حتى قرأت قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فعلمت أن الله هو الذي يرضى عن العبد أولا. ربي أحبنا وتب علينا وارض عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقونا على طاعتك.

خواطر أعجبتني. من الطبيعي أن ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة، فكن أنت في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. إن خسرت شيئاً لم تتوقع يوماً أن تخسره، فإن الله سيرزقك شيئاً لم تتوقع يوماً أن تملكه. تفاءل عندما تصعب عليك الأمور، فإن الله تعالى أقسم مرتين: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الحياة سألت الموت: لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ أجاب الموت: لأنك كذبة جميلة وأنا حقيقة مؤلمة. لا نعلم بعد رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة، أهي ركعة أو صدقة أو سقيا ماء أو حاجة مؤمن قضيناها أو دعوة أو ذكر، فاعمل ولا تستصغر. ضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين، وضع قليلا من العقل على قلبك كي يستقيم. تعجبني القلوب التي تستقبل الألم بصمت وتبرر أخطاء الآخرين بحسن نية.

عندما نظن بأن بعد الشقاء سعادة وبعد الدموع ابتسامة، فقد أديت عبادة عظيمة، ألا وهي حسن الظن بالله. إذا أتعبك ألم الدنيا فلا تحزن، فربما اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه. لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، ولكن ابتسم حتى تكون سعيد. لماذا تطيل التفكير والله ولي التدبير؟ ولماذا القلق من المجهول وكل شيء عند الله معلوم؟ لذلك اطمئن، فأنت في عين الله الحفيظ، وقل بقلبك قبل لسانك: فوضت أمري إلى الله، طيب الله أيامكم بذكره.

كلام جميل. إذا لم تعرف عنوان رزقك فلا تخف، لأن رزقك يعرف عنوانك، فإذا لم تصل إليه فهو حتما سيصل إليك. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى ستنتهي الإساءة؟ قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عندما نتأخر عن الدوام ندخل برأس منكوس وكلام مهموس حياء من المدير، فهل نشعر بنفس هذا الشعور عندما نتأخر في الصلاة ونقف بين يدي الله؟ لا تحسد أحدا بنعمة فأنت لا تعلم ماذا أخذ الله منه، ولا تحزن بمصيبة فأنت لا تعلم ماذا سيعطيك الله عليها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

حكمة يابانية تقول: ليس كل سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية.

قال حكيم يوناني: كنت أبكي لأنني أمشي بدون حذاء، ولكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين، دائما الحمد لله على كل حال.

إذ لم تتصدق بفلوسك تصدق بدروسك. يعني ابتسم. لا تتوقع من نهاية اليوم إلا الرضا وسترضى. استعن بالكريم، استعن بالرحيم، استعن بالعظيم.

إذا ضاقت عليك أمورك ففي القرآن جنتك، إن ألمتك وحدتك فإلى السماء دعوتك، إن سألوك عن أخبارك فالحمد لله وابتسم.

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم

ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى خواطرنا حول قول الله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتهينا إلى أن هذه الاستعاذة تصفي النفس البشرية وتعيدها إلى الفطرة الإيمانية حتى تخلصها من وسوسة الشيطان الذي قد يعوق قابلية النفس المطمئنة إلى ما في القرآن من منهج. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد: فإني سمعت الله بعقبها يقول. سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم: فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. وعجبت لمن اغتم، والغم شيء غير الخوف. الخوف قلق النفس من شيء تعرف مصدره، لكن الغم كآبة النفس من أمر قد لا تعرف مصدره، عملية معقدة نفسية. وقلوا: عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني الشاهد: فإني سمعت الله بعقبها يقول، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتلك ليست خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيضا المؤمن الذي يقولها مش يكفي، زي النوم بس لي، لا، المؤمنين أيضا. وعجبت لمن مكر به، يعني من كاد الناس له. والإنسان لا يقوى على مواجهة كيد الناس وأتمارهم، يوم يفزع إلى رب هؤلاء الناس. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، كيف لا يفزع إلى قول الله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعقبها يقول: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وصفات أربعة لما يعتور النفس الإنسانية من أشياء قد تفسد عليها حياتها وتكدر عليها صفاءها. إذن فاستعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان إعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله، تستعيذ بمن؟ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. مثلا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، في غار ثور في الهجرة، ماذا قال له صاحبه أبو بكر؟ أبو بكر يقرر واقعا، قال له لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فجوة الغار بين من تحت، المواجهة كده مسدودة لكن الفتحة تحت، فلو أن واحدا منهم نظر من تحت قدميه لرأى رسول الله ورأى صاحبه. هذا واقع ما يكذبش ما ينقضش إلا بشيء إيماني جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اللي تشير إليها الآية لا تحزن إن الله
1: معنا.
0: إذن فأبو بكر مع رسول الله في معية من؟
1: الله.
0: في معية الله. هل في معية الله رد على قول أبي بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا؟ نعم، يعني معناه اطمئن، فإنه لو نظر أحدهم تحت قدميه لا يرانا. إزاي؟ قال لك لأن في معية الله، ومدام نحن في معية الله والله لا تدركه الأبصار فكيف تدركنا الأبصار؟
1: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك.
0: شفت المعية كيف خلعت؟ خلعت على المصاحب لها. فكذلك إذا استعاذ الإنسان بالله من الشيطان كان في معية الله.
2: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم أنت ثقتي ورجائي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وإسرافها ووسواسها. اللهم اجعل حبك أحب لي من نفسي وأهلي. اللهم أنت البر الجواد الكريم. اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من دروس السيرة، الصحابي اليوم سيدنا عبد الله بن مسعود. قبل أن نبدأ بعرض سيرته وتعبده وزهده وخصاله وفضائله وأقواله، لا بد من وقفة قصيرة حول موضوع السيرة. أيها الإخوة الأكارم، في السيرة شيئان: وقائع ونصوص وتحليل ودراسة. الذي نحن في أمس الحاجة إليه أن نجمع بين النص والتحليل وبين النص والاستنباط وبين النص واستنباط قاعدة تلقي ضوءا على حياتنا اليومية. إذن كما نحن نعتني بالنص الذي ورد في كتب السيرة نعتني بالتحليل

والبشارات التي بشر بها هي لأي مؤمن في أي زمان ومكان. يعني هذا المفهوم مستازج، إنه الصحابة أبطال، أبطال فعلا، والنبي كان بطل الأبطال، ولكن باب البطولة مفتوح إلى يوم القيامة. كلمة دقيقة، الله جل جلاله هو هو، وعده هو هو، عطاؤه هو هو، قوانينه هي هي، سننه هي هي. فالشيء الذي ناله أصحاب رسول الله من الله عز وجل شيء ثمين جدا، لكن الإله موجود، الذي نصرهم ينصرنا، والذي أعطاهم يعطينا، والذي أسعدهم يسعدنا، والذي أغناهم يغنينا، والذي رفعهم يرفعنا. المفهوم التاريخي للدين مفهوم غير صحيح، إنه الدين ظاهرة ظهرت وانتهت، لا، ظهرت وتستمر. فأي مسلم في أي مكان في أي زمان إذا أخذ بقواعد الدين قطف ثماره. وما أردت من درس السيرة إلا تأكيد هذه الحقيقة. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود كان ماهرا في القرآن، القرآن بين أيدينا موجود، بإمكانك أن تكون ماهرا فيه، بإمكانك أن تحفظه، بإمكانك أن تفهمه، بإمكانك أن تعمل به، بإمكانك أن تطبقه، بإمكانك أن تقطف ثماره. هذه المقدمة مهمة جدا. نحن على أبواب البطولة، إما أن نقدم وإما أن نحجم، إما أن نبادر وإما أن نتردد. هذا الصحابي الجليل يكنى أبا عبد الرحمن، أمه أم عبد، أسلم قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقام، يعني أسلم في وقت مبكر، وقال كنت سادس المسلمين، كان ترتيبه في الإسلام السادس، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وكان صاحب سر رسول الله، صاحب وسادته وسواكه وظهوره في سفره، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته، وكان خفيف اللحم قصيرا شديد الأدمة، وكان من أجود الناس ثوبا ومن أطيب الناس ريحا. ولي قضاء الكوفة وبيت المال لعمر وصدرا من خلافة عثمان، ثم طار إلى المدينة فمات بها سنة 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 64. هذا الموجز، إلقاء الضوء الشديد على خصائصه الأساسية. فعن عبد الله بن مسعود صاحب الترجمة قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد نفرا من المشركين، فقال يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست سأسقيكما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل، يعني غنم ليس فيها لبن؟ قلت نعم،

0: فأتيتهما بها فاعتنقها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح الضرع ودعا فحفل الضرع. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه أبو بكر بإناء فاحتلب فيها فشرب أبو بكر ثم شربت. إذن أولا الاستنباط الأول أن هذا الصحابي الجليل وهو غلام يافع أدرك بفطرته أن هناك شيء يجوز وهناك شيء لا يجوز. هذا يؤكد قول النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. ما من أخ مؤمن إلا وهو قبل أن يتوب إلى الله عز وجل أو قبل أن يصطلح مع الله عز وجل إلا وله مواقف أخلاقية في الجاهلية في جاهليته. هذا معنى قول النبي الكريم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وعن أبو موسى وعن أبي موسى الأشعري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا ابن مسعود من أهله. أنا أقسم لكم بالله أن بين الإخوة المؤمنين من المحبة والمودة ورفع الكلفة والثقة والطمأنينة والاستسلام والاندماج أشد مما بين الأقارب، أشد مما بين الأخ وأخيه، أشد من أي علاقة نسبية. هذا قانون. أنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى يعنيني أكثر ما يعنيني استنباط قواعد في الإيمان. يقول أبو موسى الأشعري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى ابن مسعود إلا من أهله. كلما ازداد إيمان أحدكم ازداد حبه لإخوانه وازدادت خدمته لهم وازداد تعلقه بهم وازدادت شفقته عليهم وازداد إخلاصه لهم وازداد نصحه لهم. يجب أن يكون المؤمنون كتلة واحدة صفا واحدا إذا جسدا واحدا. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحب. سيدنا أبو موسى الأشعري يقول: رأيت رسول الله وما أرى إلا ابن مسعود من أهله. من أهلك؟ هم المؤمنون. وهذا معنى قول النبي: رب أخ لك لم تلده أمك. فإذا أنت بادرت أن أستنبط من قول النبي الكريم في حق الجار: إذا استعان بك أعنته، إن استنصرك نصرته، إن استقرضك أقرضته، إن أصابه خير هنأته، إن أصابته مصيبة عزيته، لا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، إذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، إن لم تفعل فأدخلها سرا، لا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده إلا أن تؤذه، ولا تؤذه بقتار خدرك إلا أن تغرف له منها. إذا كان هذا حق الجار، وقد يكون الجار ليس مسلما، فكيف بحق المؤمن؟ كيف بحق الأخ في الله؟ لذلك علامة قبولنا عند الله محبتنا، تواضعنا، تضحيتنا، إيثارنا، بذلنا، تواصلنا، تناصحنا. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم يمشي أمامه بالعصا، حتى إذا أتى مجلسه نزع عليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا، فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه عليه ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل النبي. أنا أقول لكم إن حب النبي صلى الله عليه وسلم هو من يتم عين حب الله، بارك الله بك يا سيد عز. إن حب النبي عليه الصلاة والسلام عين حب الله، وإن حب الله عز وجل عين حب النبي، وإن طاعة الله عين طاعة النبي، وإن طاعة النبي عين طاعة الله. والدليل الزياد سيد آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعون. دليل ثالث والله ورسوله أحق أن يرضوه بضمير المفرد الغائب، ما قال يرضوهما. هلأ نضيف شيء، وإذا أنت أحببت الله حبا جما وأحببت النبي حبا جما وألغيت ذاتك نهائيا كشفت عن حقيقة رسولك. يعني لذلك النبي كان يقول اللهم ارزقني حبه وحب من يحبه وحب من ينفعني حبه عندك. نعم بلا حب جسد بلا روح، كيف يعني كلام بلا حب؟ بعض الأقوال ألا لا إيمان لمن لا محبة له، في عنا للحب دليل، عنا ميت دليل، يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. الإنسان يشوف أين قلبه، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. قلبك أين هو؟ حقيقة سوف ترون أيها الإخوة أن أصحاب النبي عليهم رضوان الله أحبوا النبي حبا يفوق كل تصور، أحبوه، فدوه بأموالهم بأولادهم بأرواحهم. هكذا ينبغي أن نكون، مات أبوها وابنها وزوجها وأخوها وتقول ما فعل رسول الله، إلى أن رأته بأم عينها فقالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. لا قيمة لها هذه امرأة. لذلك الإنسان، فنحن بهذا الزمان كيف بدنا نعبر عن حبنا لله؟ كيف نعبر عن أننا نحب الله أكثر من كل شيء؟ هون بقى السؤال، ما في جهاد؟ نحن في الحياة المدنية الآن، هذا مدرس، هذا محامي، هذا طبيب، هذا صانع، هذا عامل، هذا صاحب مصلحة، هذا تاجر، هذا صاحب معمل، طالب مدرسة، طالب جامعة، له أهل، متزوج، ما له متزوج. كيف يعبر أحدنا عن حبه لله عز وجل؟ أبو بلال بارك الله بك في تطبيق أمر الله، يا الله أمره سهل تطبيقه، سيد أحمد يباع سمته في نقطة دقيقة، ربنا عز وجل سيد قال بإتقان ما كلف به، حقيقة ربنا عز وجل يخلق ظروف للمؤمن يضعه أمام خيار صعب، شيء يرضي الله لكنه يضر بمصلحته، صفقة رابحة فيها شبهة، فأنت إذا أمضيتها أثبتت أنك تحب المال أكثر من حبك لله ورسوله، فإذا رفضتها أثبتت أنك تحب الله أكثر من حبك لهذه الصفة حقيقة. البحبوحة والرخاء طاعة الله سهلة، أنا بغض بطري وبصدق في ظروف، في ظروف توضع أمام خيارين صعبين، الدنيا هنا وطاعة الله هنا. لولا أن الله عز وجل يضعك أمام هذين الظرفين وأمام خيار صعب كانت الجنة سهلة. طبعا في عندنا آية كريمة تؤكد ذلك، أبو بلال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني لا بد من الابتلاء، لا بد من أن توضع أمام ظرف، إما أن تختار رضاء الله عز وجل وإما أن تختار الدنيا. الآية التي أريدها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا، يعني الطريق إلى الله مغلق غير ثالث، حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا نحن في الحياة المدنية كيف نؤكد حبنا لله عز وجل؟ من خلال إذا امتحنا وابتلينا وضعنا أمام ظرفين. يعني أيام الإنسان زوجته وأمه أقرب مثلا، أمه متقدمة بالسن، الإنسان لما يتقدم بالسن يرد إلى أرذل العمر أحيانا، تفكير ضعيف، يعني طريقة تدخل شديد، طلبات غير معقولة، سيطرة، إحكام القبضة، فكل سعادته مع زوجته وأمه عبء عليه. لكن الذي يرضي الله أن تبرأ أمه وألا تضيع حق زوجته. البطولة أن تقف الموقف الكامل. إذا أنت دائما توضع في امتحانات صعبة، إما أن تؤكد أنك تحب الله ورسوله أكثر من حبك للدنيا، وإما أن تؤكد أنك تحب الدنيا، المال، الزوجة، العشيرة، الأهل، الابن، التجارة، المسكن. لو أنت بمسكن فخم ومستأجر أجرة وليس لك، طيب أن تبقى في المسكن في مريح والإجرة رمزية والقانون معك وأنت محمي. لكن أحيانا حينما تؤثر مرضاة الله عز وجل تعطي هذا البيت لأصحابه وتنام قرير العين. إذا دائما أنت ممتحن في تجارتك، في صناعتك. أيام تدخل مادة بالصناعة غير شرعية، يحط الخرج ماشي هلأ رواج فظيع، لا ديرة حنبلية، لا ديرة حنبلية. والمؤمن يقول: لا إني أخاف الله رب العالمين، لا أفعل هذا. قصدي أن حبك لله عز وجل شئت أم أبيت لا بد من أن يظهر أو أن لا يظهر من خلال الامتحان. فنحن سؤال: نمتحن أو لا نمتحن؟ أم لا بد من أن نمتحن؟ لا بد من أن نمتحن. كما ذكر الآية أبو بلال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من أن يمتحن. أحيانا تعرض البيت للبيع 5 سنوات، جيب لك 6 ملايين، وافقت وعملت عقد، الله عز وجل غريب يبعث لك بعد يوم واحد بساعة 3 يوم
1: تصل لي 6 سنوات عرضه. السعر ما اجى فوقه ايش. بعد ما باعوا اجى واحد له 3.5 متر بعيدا. هي امتحان. يا تنجح يا تسقط. نجاحك والله انا بعت البيت، اعطي المبلغ لفلان. رسوبك بدنا ندبر حالنا. اشتعل شي شغله، والله المراه زعلت، ابني خانقني، حنطلق المراه مشان البيت. يا اخي الله يخليك بلا هالشغله. يكون عامل كل العملية تمثيلية. فأنت ممتحن بالبيع بالشراء بأي شيء ممتحن. إما أن يظهر أنك تحب الله ورسوله أكثر من كل شيء، وإما أن تثبت أن أي شيء من الدنيا أغلى عليك من الله ورسوله. وهذا الامتحان واقع لا محالة. ورب عز وجل هو فعال لما يريد. يبعث لك عرض مغري أحيانا. أحيانا تقع في مشكلة والأبواب كلها مغلقة إلا باب الشبهة. لا بد من أن تأخذ قرضا بفائدة. المؤمن أحد إخواننا الكرام يعني بأول حياته التجارية، بيته صغير وعرض عليه بيت بسعر مغري جدا لداعي السفر، يعني بيت يسوى 35 معروض 25. هو تاجر بس ما معه مبلغ، قصة قديمة كثير، معه 15 ناقصه 10، معه سندات. ذهب إلى أحد المصارف ومدير المصرف نصراني، فقال له اختم لي السندات، فضريبة معكوسة مناسبة. الله عز وجل أنطق المدير، قال له يا أبو فلان أنت رجل مسلم، هي حرام بدينك. قال كأنه تفعل. أنا أتلقى نصيحة، الإنسان ليس مسلم بديني. قال والله بكي. وأنا على الدرج قلت له يا رب البيت لا أريده، وسأبقى في بيتي ولن أعطيك. انتقل من المصرف إلى محله التجاري بالحريق. ما أن وصل إلى محله التجاري حتى رأى صديقا له لم يره منذ سنتين. وينك يا أبو فلان؟ انتظرناك نص ساعة. قالوا هلأ أجيب خير إن شاء الله. قالوا أنا رايح على الكويت، في معي 60,000 بدي أحطهم عندك أمانة، وبناجدك الله تستعملهم. الرد اجى بعد نص ساعة. بعد نص ساعة. انت قلت يا رب انا ما بعطيك ولا بدي البيت. الله يتركك. يا اخوان الامتحان ما بيطول به. الله بده منك الكلمة. يا رب لن اعطيك. هذه الدنيا تحت قدمي. اذا ما اخذت البيت عن طريق التقسيط والربا ما بتسكن البيت، تصاب الطريق. لا بتصاب الطريق. هذا كلام الشيطان. لا أعصي الله ولن يضيعني الله عز وجل. أنا بدي هيك مؤمن. المنهج مقدس عندي، الأمر أغلى شيء عندي. سيدنا ابن مسعود كان من أقرب الناس إلى رسول الله. قال كان يوقظ رسول الله إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويمشي معه في الأرض وحشا، يعني منفردين. بالمناسبة يعني في أشخاص إذا شاف مثلا اللي عم بيعلمه دائما هيك وراء من على المنبر وراء كرسي التدريس ثيابه أصولية تمام، أما إذا شافه عم يأكل مثلا، إذا راح معه نزهة ونام، ينام الشيط، بينام وبينعس وبيجوع. في أشخاص ما بيلقوا الحياة الخاصة. في أشخاص بيتحملوا حياة. هي شوف سيدنا ابن مسعود كان يوقظه إذا نام، ويستره إذا اغتسل، ويمشي معه في الأرض وحشا. وكان عبد الله بن مسعود صاحب الوساد والسواك والنعم. يا عبد الله أين السواك؟ صدق هذا السواك. الحياة خاصة للإنسان، الإنسان له حياة خاصة، مهما كان إنسان عظيم له حياة خاصة، بينام وبيجوع وبيأكل وبيعطش وبيغضب. اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر. فمثلما الإنسان ارتقى إيمانه ما بتأثر عليه الأمور الخاصة. يعني أيام الإنسان بيضطر يأدب ابنه، بيضطر يأخذ موقف في حزن، بيضطر يتغاضب، أيام تنشأ مشكلة يهتم لها كبشر. وعن عبد الله بن زيد قال أتينا حذيفة فقلنا له حدثنا بأقرب الناس لرسول الله هديا وسنتا لنأخذ عنه ونستمع منه. فقال عبد الله بن زيد كان أقرب الناس لرسول الله هديا وسنتا عبد الله بن مسعود. بن مسعود أقرب الناس وأشبه الناس برسول الله. لذلك أيها الإخوة، نحن كمؤمنين لنا مثل أعلى هو الرسول الكريم. إذا أنت قرأت سيرته، النبي كان دخل بيته يقول السلام عليكم، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يقول أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم. المؤمن، أنا لا أتحمل مؤمن عنيف قاسي يضرب يسب يشتم، أنت لست مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا أخذنا السيرة كي نستفيد منها، كي نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود. قال جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه. أعوذ بالله. فغضب سيدنا عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحم. قال من هو ويحك؟ قال عبد الله بن مسعود. فما زال يطفأ ويسر عنه الغضب حتى عاد إلى حاله الأول. إنسان يملي القرآن عن ظهر قلب يكتب جريمة، كلام الله. أما لما علم أنه ابن مسعود أثنان. لما قال له من هو؟ قال هو عبد الله بن مسعود. انطفأ غضبه شيئا فشيئا حتى عاد كما كان. ثم قال ويحك والله ما أعلم بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة، كذلك في أمر من أمور المسلمين، وإنه سمر يعني سهر عنده ذات ليلة وأنا معه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته. فلما كدنا نعرفه قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. قال ثم جلس الرجل يدعو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطه سل تعطه، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إلى قراءته ويطرب لها مع أن القرآن أنزل عليه. والمناسبة بالكون كل ما ارتقى حالك تقرب لقراءتك القرآن. كلكم يعلم هذه الحقيقة. أيام تقرأ القرآن تلاقي ما في طلاقة، ما في انسياب، ما في طرب، ما في شوق، ما في ترنم. أحيانا تقرأ القرآن تطرب أنت لصوتك، وقد يكون صوتك عادي جدا. حدثنا مرة أخ قال في منشد لا ينشد إلا بدرهم، لكن ولا يسكت إلا بدينار. لا يسكت إلا بدينار، بدأ بدرهم، أما السكوت بدينار معنى معروف صوته. فالمؤمن إذا كان صافي القلب، إذا كان له عمل طيب، له قراءة شجية يقرب لها هو قبل غيره. حتى قراء القرآن إلا لهم ساعات صفاء، ساعات تحليق أو ساعات تجلي. ساعات نادرة عند قراء القرآن يكون فيها تجلي من الله عز وجل. فقال عمر والله لأغدون عليه فلأبشرنه. قال فغدوت عليه فبشرته فإذا أبو بكر قد سبقني إليه فبشره. كم هم يحبون بعضهم بعضا. إذا كان أخوك في جاء خبر طيب من رسول الله رأسا بشره. بالمناسبة نحن شو علاقة هذا الموضوع؟ أحيانا الإنسان يرى رؤيا طيبة، رؤيا صالحة لأخي لا يسكت عنا. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يراها المؤمن أو ترى له. يعني إذا واحد شاف إنسان مؤمن بحبه بحالة طيبة، بمظهر هيك يرضي، بحالة مع الله طيبة، برمز واضح جدا، ليتم ساكن، هذه بشرى من الله عز وجل. ربنا عز وجل حكيم، إما أن يلقي هذه البشرة على صاحبها مباشرة، وإما أن يريها لصديق له أو لأخ له. وعن ذر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك، يعني يقطع سواك من شجر سواك، وكان دقيق الساقين نحيف. كان يبدو أنه هو يقطع السواك عصفت الريح فكشفت عن بعضي عن دقة ساقي، يعني جلد وعظم عن كلام العوام. فضحك القوم منه نور. فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه النور ما فيه. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. لهما أثقل في الواحد وزنه 40 كيلو، 30 كيلو، طويل قصير، أبيض أسمر، ممتلئ غير ممتلئ، جلدة وعظمة، عظمة وجلدة، مثل بعض. هذه أشياء لا قيمة لها عند الله إطلاقا. عن زيد بن وهب قال أقبل عبد الله بن مسعود ذات يوم وعمر جالس. العظم أيها الإخوة، سيدنا عمر أمير المؤمنين وهو من العمالقة في الدين، ومع ذلك من علامة المؤمن بيعرف قدر إخوانه. سيدنا عمر أيها الإخوة خرج من المدينة ليستقبل بلالا. قف والكلام، خليفة المسلمين القرشي من أرومة قريش، من ذروتها، من أعلامها، يخرج بنفسه ليستقبل بلالا. كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله إذا ذكروا بلالا أو إذا ذكروا الصديق قالوا هو سيدنا وأعتق سيدنا.
0: يعني أنت أيام تستنكف تقول سيدنا، أيام أهل الدنيا أهل الفجور والإعراض يأخذون على المؤمنين أنهم لا ينطقون باسم صحابي إلا ويقولون سيدنا أو النبي سيدنا موسى. أما الكتاب العاديين بالله وجاء عمر وجاء محمد، شو محمد رفيقك محمد؟ سيدنا محمد. والله يا أخوان واحد بمصر مسلم ابن مسلم يقول لشخص وين قبر محمد؟ بمصر. قال له هون مصر. قال له ايه هون قبره ليش؟ مسلم والله لشخص أثق بكلامه. رجل غني غافل يظن أن قبر النبي في مصر، فماذا قال؟ وين قبر محمد؟ هكذا. أما المؤمن أديب يقول سيدنا محمد، مو محمد، محمد أولى باللغة الفصحى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر الصحابة الكرام كانوا يقولون هو سيدنا واعتق سيدنا، يعني بلالا. فسيدنا عمر كان جالس، فجاء ابن مسعود فقال رضي الله عنه إنه رجل ملئ علما. الوصف ملئ علما، يا الإنسان بيتعلم بيتعلم بيتعلم بيتعلم، يتلقى دروس، يحضر مجالس علم بالتفسير بالحديث بالسيرة، يحضر خطب، يقرأ، يطالع، حتى يحس أنه كل خلية في جسمه تنطق. مرتبة العلم مرتبة عالية جدا عالية جدا. ما تعرف قيمة علمه إلا ما تقعد مع جاهل، يعني تقعد معه خمس دقائق. أنا مرة يعني بدي سافر لبلد، فألي قريب مسافر إلى هذه البلد بسيارته الشخصية، عرض علي قلت ما في مانع. ركب إلى جانبه صديق له من كبار التجار لكنه من الجهل بمكان كبير، فأنا ركبت واستمعت طوال الطريق إلى حديثهما. حينما وصلنا إلى هذه البلدة بعد خمس ساعات، والله الذي لا إله إلا هو تمنيت أن آكل خبزا يابسا طوال حياتي وألا أكون بهذا الجهل الذي يتمتع به هذا الغني، على أنانية، على جهل مطبق لكن غني. فالإنسان رتبة العلم أعلى الرتب، لذلك الكفاءة بالزواج اللي عنده فتاة مؤمنة معلمة القرآن والسنة لا يتورط يزوجها لوحي الجاهل، يكون قتله. الجاهل قيم الشهوة هي كل شيء بحياته، هي دارسة شرع، هي فقيها حافظة كتاب الله، هي بدها زوج مؤمن راقي يعرف قيمتها، يعرف قيمة دينها، يعرف قيمة قرآنها. نعم. جتني رسالة الخطة الإذاعية الأخيرة، سمعتها فتاة في الحفلة، بعثت رسالة إلى جامع النابل، قرأتها. أتي أنا إلي مشكلة، بتوافق أعرض عليه؟ فأتي موافق. إجت امبارحة رسالة مطولة، فتاة مؤمنة حافظة لكتاب الله، في رجل ضرير كمان مؤمن تطوعت أن تتزوج ضرير. طبعا أنا أكبرت هذا الموقف، يعني هذا الضرير له شأن عند الله عز وجل، وفتاة يعني ومن أسرة لكن أرادت أن تضحي وأن تكون زوجة لهذا الضرير. طبعا الضرير أسكنها في بيت صغير، فأهلها أصروا على أن ترفضه وأن تأتي إليهم،
1: وهي مصرة على أن تبقى معه وتسألني ماذا أفعل. قلت والله هذه بطوله، امرأة تحفظ كتاب الله عز وجل وتتطوع بهذه، طبعا ضرير بس لكنه مؤمن، ما اختارته لأنه ضرير فقط، ضرير ومؤمن. نعم، هذه المرأة العالمة الفقيهة التي تحفظ كتاب الله، يعني إذا ممكن نقدر مهرها بحسب دينها مهرها 100 مليون مثلا، لأنها تحفظ أولادك. فلذلك كثير صعب تجمع جاهل مع عالم، صعب كثير. سيدنا عمر قال رجل ملئ علما، سيدنا عمر رضي الله عنه لقي ركبا في سفر له فيهم عبد الله بن مسعود، في أثناء سفره لقي ركبا يعني جماعة مسافرين فيهم عبد الله بن مسعود، فأمر عمر رجلا يناديهم من أين القوم، فأجابه عبد الله أقبلنا من الفج العميق. قال عمر أين تريدون؟ قال عبد الله البيت العتيق. قال عمر إن فيهم عالما، هذا عالم من كل فج عتيق، أرادوا البيت العتيق. وأمر رجل فناداهم قال اسألهم أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ناداهم أي القرآن أحكم؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فناداهم أي القرآن أجمع؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال ناديهم أي القرآن أخوف؟ قال ابن مسعود ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال عمر فناديهم أي القرآن أرجى؟ قال ابن مسعود يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقال عمر ناديهم أفيكم ابن مسعود؟ قالوا نعم. هذا مو من القرآن الكريم. أفيكم ابن مسعود؟ قالوا نعم، الذي استوعب القرآن كله. أي آية أرجى وأي آية أخوف وأي آية أحكم وأي آية أعظم وأي آية أجمع؟ أيام تقعد مع قارئ قرآن تقريبا ولا أبالغ كأنه القرآن كله صفحة أمامه. أي موضوع؟ قال تعالى قال تعالى قال تعالى من هذه السورة، هاي من هذه السورة. هذا الماهر في القرآن مع النبيين والصديقين يوم القيامة. سئل علي عليه رضي الله عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن أيهم تسألون؟ قالوا أخبرنا عن عبد الله بن مسعود. فقال سيدنا علي علم القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفى به علما. إذا الإنسان درس القرآن وتعلمه فيه كل شيء، كلام خالق الكون، الكتاب المقرر، حبل الله المتين، النور المبين، الصراط المستقيم. شهدت أبا موسى الأشعري حين مات ابن مسعود والواحد يقول لصاحبه أتراه ترك مثله؟ حينما مات هذا الصحابي الجليل كان أصحاب النبي يسألون أترك مثله، وكأن الجواب لا. سيدنا أبو موسى الأشعري قال مرة لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم. الإنسان إذا كان سئل وفي أعلى منه الأدب ما يجاوب. يركم جلسة يكون شخص طبيب يسأل المريض سؤال وهذا شخص ما له طبيب بيقول له احنا هيك سائف عين في طبيب أعين احترم الطبيب أنت راشي أمامه السؤال قانوني في محامي كي بيحكي أيام سؤال شرعي في عالم هو بيجاوب هذا سوء أدب الإنسان إذا في إنسان أعلم منك أسكت وإسأل فلانا لذلك سيدنا أبو موسى ماذا قال لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم طبعا استنبط الكلام أن أصحاب النبي كان بعضهم يعرف حق بعضهم الآخر يعرفون قدر بعضهم المؤمنون يتعاونون لا يتنافسون لا يتحاسدون لا يتباغضون لا يتشاتمون يتعاونون يعني أنا أجمل منظر أراه في حياتي حينما أجد الدعاة إلى الله متعاونون متعاونين يحترم بعضهم بعضا يجل بعضهم بعضا يتعاونون على مصلحة المسلمين العامة أما حينما أراهم يتنافسون ويتحاسدون ويتراشقون التهم وكل واحد منهم يرى أنه هو الدين وأن الله جل جلاله له وحده وأن جماعته هم على حق وهم الفئة الناجية وما سواهم إلى النار هذه نظرة ضيقة ضيقة سخيفة سخيفة يجب أن يكون انتماؤك إلى مجموع المؤمنين كل إنسان مؤمن عقيدته صحيحة سلوكه منضبط على عيني ورأسي وأنا أحترمه وأجله وعن شقيق قال كنت قاعدا مع حذيفة فأقبل عبد الله بن مسعود فقال حذيفة إن أشبه الناس هديا برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع ولا أدري ما يصنع في أهله لعبد الله بن مسعود أشبه الناس برسول الله والله لقد علم المحظوظون من أصحاب محمد أن من أقربهم عند الله وسيلة يوم القيامة هو عبد الله بن مسعود يقول سيدنا عبد الله بن مسعود عن نفسه والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وإلا أنا أعلم فيما نزلت ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناده المطي لأتيته أية آية يعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت ولو علمت أن أحدا من الناس في أي مكان أعلم مني لأتيته وتتلمذت على يديه هذا هو يا تعرف يا تلمذ على واحد يعرف إياك أن تتكبر تعرف أنعم وأكرم ما تعرف تعلم أما لا تتعلم وبدعي المعرفة شيطان هذا من الناس من يدري ويدري أنه يدري فهذا عالم فاتبعوا منهم من يدري ولا يدري أنه يدري فهذا غافل سنبهوه منهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري فهذا جاهل فعلمه أما أخطر واحد منهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهذا شيطان فحذروه هذا نصف العالم خطير جدا لا هو عالم فينتفع بعلمه ولا هو جاهل فيتعلم قال تميم بن حزم جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلي أن أكون في منواله منك يا عبد الله بن مسعود جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم
0: كالإخاذ.
1: الإخاذ يعني مجمع الماء يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. فوجدت عبد الله من ذلك الإخاذ،
0: يعني في مجمع ماء يروي شخص واحد، يلتقي يعني صخرة هيك فيها لتر ماء يروي شخص،
1: مجمع يروي شخصين، مجمع مئة، مجمع ألف، مجمع لو جاء أهل الأرض كلهم لارتوى من هذا المجمع. فابن مسعود من الأخير. خبر لطيف عن ابن مسعود، قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال ما رأيت فقيها قط أقل قوما من ابن مسعود.
0: نستغرب.
1: فقيل له لما لا تصوم؟ قال إني أختار الصلاة على الصوم، إذا صمت بعضت عن الصلاة. كل واحد له مزاج، أيام في شخص مزاجه يتوافق مع الصيام، في شخص إذا صام يتعطل عن كل أعماله، يتجمد كل أعماله، ما عاد في ثاني شيء بقى. فبيدرك بالحاسة الثالثة إنه إذا لو فطر، بحكي عن النفل طبعاً مو عن الفرض، على الفرض كل مسلم يصوم بأعلى درجات الصيام. أما الحكي عن النفل، في أشخاص يوافقهم صيام النفل، في أشخاص يرون بكثرة أعمالهم الصالحة وكثرة خدمتهم للناس وكثرة المسؤوليات المناطة بهم إذا قاموا تعطلت أعمالهم كله، ما بقى. هذا المسؤول كان واقعي، قال إني أختار الصلاة على الصوم، فإذا صمت بعفت عن الصلاة. يبدو أن تلاوته وقراءته وصلاته وعمله الصالح يعني ينشط لها جميعا وهو في الإفطار. لذلك مرة أصحاب رسول الله كانوا في سفر، بعضهم صام في السفر وبعضهم أفطر. أجمل شيء بهالرواية قال الذين صاموا لم يأخذوا على الذين لم يصوموا، والذين لم يصوموا لم يأخذوا على الذين صاموا. أما إذا واحد من المسلمين التعبانين يعني يفلح يصوم يوم عاشوراء، كل ما التقى ما يصام اليوم كل الصيام أبني صمت وقرص، ما بيخلي واحد ما يقول ما صايم اليوم سنة اليوم ليش ما صايم؟ أفلح وصام هاليوم، بده بقى يعمل ضجيج ويعمل حملة إعلامية وأنا صايم وسنة صيام. في شخص متعب، في شخص مريض، في شخص معه قرحة بمعدته، في شخص له وضعه الخاص، الإنسان ما يدخن بالنوافل، ما يدخن. أنت عليك الفرائض، لقيته برمضان مفطر إيه قيامته ومعه حق. أما بالأمور الثانية كل جسم له مزاج، كل إنسان له وضع، في أعمال، في كثافة أعمال، في أعمال شاقة أيام واحد وراء الفرن. إذا صام رمضان كتر خيره. سيدنا ابن مسعود قال إني أختار الصلاة على الصوم، فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. قال مرة أحد الصحابة لسيدنا ابن مسعود بسحر وهو يقول اللهم دعوتني فأجبتك وأمرتني فأطعتك وهذا سحر فاغفر. مهم الذي قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الأخير. وهذه نصيحتي لكم جميعا، الأمور ضاقت، تريد من الله شيء، أمور معسرة، إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر. فلما أصبحت غدوت عليه فقلت له، فقال إن يعقوب لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم أخرهم إلى السحر.
0: الفهم الدقيق.
1: سيدنا يعقوب ماذا قال؟ قال سوف أستغفر لكم ربي. ليش ما أستغفر الآن؟ قال لأنه يعلم أن وقت السحر وقت إجابة. قال يا ربي دعوتني فأجبتك، أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيني من عبادتك.
3: حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه سبحانه. أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوضها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور، ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

ومع هذه الروحانيات الإسلامية وصفات ربانية، لو رحت للطبيب ودواه

العليم وصف أدوية وإنت معرض عنها. لا تقبأ بيها، مش فارقة عندك، مش منتبه لها أو ما بتاخدهاش ولا بتستأنس ليها. لو اضطرب فكرك واضطربت نفسك وماج قلبك وحار فكرك، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا

ولو كتر همك وزاد غمك واتكلبت عليك الأحقاد، ربنا قال لك إيه؟ قال لك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وانكترت عليك المصايب وعزلك الناس، قال لك

ولو اختلفت مع إخوانك وتعاديت معاهم قالك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن

ولو اتسدت عليك السبل وقفلت الناس أبوابها قدامك، قال لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله

أعطاك، إدالك تجارب تاريخية لكل مرحلة ولكل فكرة، وكل فترة إداك من خلالها الأدوية الناجعة.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه.

إن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا رب.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه

فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا

إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.

لله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصى

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلمي.

حسبي أنني أحد الشهداء أحد الشهداء الهاجمين الحوامي

تكن للأرض إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم يا عظيما يا عظيما يا عظيما يوجى لكل عظيم وكريما يحب كل كريم يا إلهي وسيدي أنت جاهي

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الاثنين الأول من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والخامس عشر من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا ثروة بمليارات الدولارات، هل أهدرت أستراليا فرصة تاريخية للاستفادة من مواردها الطبيعية؟ سيدني وملبورن أسعار المنازل تتراجع، لكن حلم التملك لا يزال بعيد المنال لكثير من الأستراليين. كامبرا الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائلي تجيب. ومن العناوين العالمية سوريا، الرئاسة السورية تعلن الشرع يبحث في اتصال مع ترامب رفع ما تبقى من العقوبات على سوريا. جنوب لبنان خبير عسكري تصادم استراتيجيات بين حزب الله والكيان الصهيوني، وماذا ينتظر لبنان؟ جنوب الضفة الغربية إصابة ثلاثة صهيونيين بعملية دهث في الضفة ومقتل منفذها. الاحتلال الصهيوني يجبر سبعة فلسطينيين بالقدس على هدم منازلهم بأيديهم. حماس تحمل مالادينوف مسؤولية التصعيد بغزة وتطالبه بوقف التحريض. مستوطنون صهاينة يقتحمون. مستوطنون يرفعون علم الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة غزة بسبب تعطل مولدات مستشفى شهداء الأقصى بغزة يدخل دائرة المستحيل. صور فضائية ترصد انتشار الجيش الصهيوني في 11 قرية لبنانية. الكيان الصهيوني يكثف غاراته على لبنان ويبحث توسيعها، وحزب الله يوقع جرحى بالشمال. لبنان يتمسك بفرصة الخلاص الدبلوماسي، والكيان الصهيوني يوسع عملياته العسكرية. رئيس الوزراء اللبناني يقول نواجه تصعيدا صهيونيا خطيرا وغير مسبوق. الناشطة الصهيونية زهار ريجيف تتحدث عن اعتقالها خلال مشاركتها في أسطول الصمود. لبنان جنبلاط يقول خط الكيان الصهيوني الأصفر بجنوب لبنان قد يبتلع أجزاء من سوريا. خبير عسكري لبناني يحذر سياسة الأرض المحروقة، ماذا وراء تفجير الكيان الصهيوني لقرى لبنانية حدودية؟ قناة الجزيرة تبث كاميرا الجزيرة ترصد لحظة استهداف سيارة بالنبطية اللبنانية. جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما آخر الإحصاءات؟ إيبولا يواصل التفشي ويحصد عشرات الأرواح. ألمانيا تعذيب لمجرد التسلية، أكبر فضيحة في سجون ألمانيا. تأثر الاقتصاد الأوروبي، كيف تأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة مضيق هرمز؟ أوروبا تدرس تثبيت أسعار الغاز الروسي لمواجهة أزمة الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية، جماعات حقوقية تكشف معسكرا للتعذيب في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بأمريكا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، عاد الجدل حول إدارة الثروات الطبيعية في أستراليا إلى الواجهة مجددا بعد استبعاد الحكومة الفيدرالية فرض ضرائب إضافية على صادرات الغاز، ما أثار تساؤلات بشأن حجم الفائدة التي يجنيها الأستراليون من موارد بلادهم الطبيعية مقارنة بدول أخرى غنية بالموارد مثل النرويج. ويقول منتقدون للنموذج الأسترالي القائم على قيادة القطاع الخاص لقطاع الموارد إن المواطنين لا يحصلون على حصة عادلة من العوائد المتأتية من الغاز والمعادن المملوكة للدولة، مستشهدين أخيرا بمزاعم تفيد بأن الغاز الأسترالي يباع بأسعار منخفضة للغاية مقارنة بقيمتها الحقيقية. سيدني وملبورن، تشير التوقعات إلى تراجع أسعار المنازل في سيدني وملبورن خلال العام الجاري، لكن الخبراء يحذرون من أن كثيرا من الأستراليين قد يجدون أنفسهم أبعد من أي وقت مضى عن امتلاك منزل. فبعد سنوات من الارتفاعات المتواصلة في أسعار العقارات، بدأت مؤشرات السوق تشير إلى تباطؤ وربما تراجع في بعض المدن الكبرى، غير أن كثيرا من المشترين المحتملين ما زالوا يواجهون عقبات متزايدة تحول دون دخولهم السوق. إن القدرة على الاقتراض تتراجع بوتيرة كانسر، وأظهر تحليل جديد نشرته مؤسسة أسرع من انخفاض أسعار المنازل ما يخلق تحديا جديدا أمام الراغبين بشراء منزل للمرة الأولى. كامبرا أفاد واحد من كل 4 أستراليين أنه يشعر بالوحدة، أي بشعور دائم بعدم وجود تواصل وعلاقات اجتماعية مرضية مع الآخرين. وأصبحت الوحدة وباء اجتماعيا طال كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية. وتقول مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات السيدة راند فايد في حلقة هذا الأسبوع من دردشة عالية، وتضيف سيدة راند أن الوحدة ليست ظاهرة يعاني منها كبار السن فقط، بل حتى المراهقين يعانون منها وتزداد حدتها مع فترة المناسبات كما الأعياد. أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. سوريا. أعلنت الرئاسة السورية أمس أن الرئيس السوري أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة. وذكرت الرئاسة السورية في بيان لها أن الرئيس أحمد الشرع أبلغ ترامب أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية. جنوب لبنان. في إطار مخططاته التوسعية في جنوب لبنان، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عملياته العسكرية ومحاولات التقدم في عدة محاور، مستفيدا من الصمت الدولي إزاء الانتهاكات التي يرتكبها بحق المدنيين اللبنانيين. وبعد أن أعلن سيطرته على قلعة الشخيف الاستراتيجية الواقعة على مرتفع يشرف على نهر الليطاني، يخطط جيش الاحتلال الصهيوني لتعميق وتوسيع نشاطه العسكري في لبنان بشكل ملحوظ، حيث أوردت القناة 13 أن المؤسسة العسكرية تدرس زيادة كبيرة في وتيرة الهجمات في لبنان، بما في ذلك استهدافات في بيروت. جنوب الضفة الغربية. أصيب 3 صهيونيين مساء الأحد في عملية دهس عند مفترق غوش عطسيون جنوب الضفة الغربية بحسب الإسعاف الصهيوني، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص القوات الصهيونية في موقع الحادث جنوب بيت لحم. الاحتلال الصهيوني يجبر. أجبرت سلطات الاحتلال الصهيوني في القدس 7 فلسطينيين في بلدة كالانديا شمال المدينة على هدم منازلهم بأنفسهم دون مراعاة لأيام عيد الأضحى، متزرعة بالبناء دون ترخيص. ولا تنفك آلة الهدم الصهيونية تلاحق الفلسطينيين أينما وجدوا، مستهدفة منازلهم ومنشآتهم السكنية والزراعية وكل ما يثبت وجودهم في أرضهم التي تريدها سلطات الاحتلال دونهم، وفق متضررين تحدثوا للجزيرة نت. حماس تحمل. اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي مالادينوفا بالمسؤولية عن التصعيد المتفاقم في قطاع غزة، مطالبة إياه بوقف ما وصفته بالتحريض ضد القطاع وضد الحركة والالتزام بخطة وقف الحرب دون إدخال تعقيدات جديدة. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في كلمة مصورة إن حماس تجري اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع مختلف الأطراف ذات الصلة في مسعى لاحتواء التصعيد المتسارع ووقف ما وصفه بالعدوان الخطير على سكان القطاع. مستوطنون صهاينة يقتحمون. اقتحمت مجموعات استيطانية متطرفة المسجد الأقصى المبارك صباح أمس، ومارست طقوسا دينية متطرفة في وقت واصلت فيه شرطة الاحتلال اعتداءاتها على المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية والتجارية. وقالت محافظة القدس في بيان إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ورفعوا الأعلام الصهيونية قرب قبة الصخرة المشرفة، فيما أكدت وكالة الأنباء الرسمية وفا أن الاقتحام جرى تحت حماية الشرطة الصهيونية. فلسطين المحتلة غزة. حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى الدكتور رائد حسين من التوقف الوشيك للمستشفى عن العمل نتيجة أزمة حادة في الكهرباء وتعطل المولدات الرئيسية والاحتياطية، مؤكدا أن الأزمة بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأقسام الحيوية وفي مقدمتها غرف العمليات. وقال حسين خلال مؤتمر صحفي أمس إن 4 مولدات كانت توفر الطاقة اللازمة لأقسام المستشفى تعطلت خلال الفترة الماضية، فيما توقف آخر مولد عامل أمس، ما أدى إلى تفاقم الأزمة وتعطيل عدد من الخدمات الأساسية. صور فضائية ترصد. رصدت صور أقمار صناعية وجود قوات صهيونية في عدد من البلدات الجنوبي لبنان، حيث كشف التحليل عن تمركز آليات عسكرية هندسية وقتالية في 11 بلدة جنوبية، وذلك في ظل الحرب والتوغل الصهيوني في العمق اللبناني وعمليات إنشاء خط دفاعي تحت مسمى الخط الأصفر. الكيان الصهيوني. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن العملية العسكرية في لبنان تحتاج إلى مزيد من الوقت، في حين كثف الجيش الصهيوني غاراته على عدة بلدات جنوب البلاد، وسيطرت القوات الصهيونية على قلعة الشقيف التاريخية التي شيدها الصليبيون في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. كما أعلن الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بمعارك بجنوب لبنان. لبنان يتمسك. تستعد وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثاني بين ممثلي وفدي لبنان والكيان الصهيوني الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة، في حين أعلن الجيش الصهيوني توسع عملياته البرية جنوب لبنان. وقال البنتاغون إن الاجتماع الأمني بين بعثتي الجيشين الصهيوني واللبناني الذي استضافه وكيل الوزراء لشؤون السياسة بريدج كولبي كان مثمراً، لكن دون أن يشير إلى نقاط اتفاق أو قرارات واضحة. رئيس الوزراء اللبناني يصف. وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العمليات العسكرية الصهيونية الأخيرة في جنوب بلاده بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق، مؤكدا أن تل أبيب تنتهج سياسة تدمير شامل وتنفذ تهجيرا جماعيا يتجاوز استهداف مناطق محددة إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد بالقوة. الناشطة الصهيونية تتحدث. لم يقف اعتقال سلطات الاحتلال الصهيوني الناشطة الصهيونية المسلمة المناصرة للقضية الفلسطينية زهار رغيف عند حدود الحبس والمحاكمة، كغيرها من آلاف المتضامنين الدوليين الذين احتجزتهم في ظروف سيئة واعتدت عليهم، بل على العكس أبرز حكايتها كناشطة ومسلمة تفضح جرائم الكيان الصهيوني إلى العلن. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان. قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن الكيان الصهيوني رسم خطا أصفر في جنوب لبنان يعبر قمة حرمون ويمتد إلى سوريا قرب دمشق، وقد يمتد مستقبلا ليشمل جزءا من حوران ومحافظة درعا جنوب سوريا. وأضاف في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية أن الكيان الصهيوني يطبق من خلال التدمير المنهجي للقرى اللبنانية وطرد سكانها نفس الأساليب التي اعتمدها في غزة، ما خلف نحو 1 مليون لبناني نازح ونحو 60 قرية سويت بالأرض. خبير عسكري لبناني يحذر. حذر خبير عسكري لبناني من أن التوغل الصهيوني المتواصل في جنوب لبنان وتجاوزه نهر الليطان يؤشران إلى مسعى لفرض وقائع ميدانية جديدة داخل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن عمليات التدمير الواسعة وأوامر الإخلاء التي تطال مناطق تمتد من صور إلى النبطية وصيدة تعكس توجها للضغط على السكان والدولة اللبنانية في أي مفاوضات مقبلة. قناة الجزيرة تبث. بثت قناة الجزيرة لقطات حصرية للحظة قصف مسيرة صهيونية لسيارة في النبطية جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وتدمير السيارة. وجرى استهداف السيارة بصاروخ أطلق بشكل مباشر من أحد الشوارع الرئيسية في النبطية، وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن السيارة من نوع رابيد. جمهورية الكونغو الديمقراطية. ما زال وباء إيبولا الذي أعلن عن تفشيه منتصف الشهر الجاري يحصد مزيدا من الأرواح في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي مركز الوباء وأوغندا المجاورة لها. وشدد المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا جان كاسيا في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس قائلا علينا أن نتحرك بوتيرة تفشي الوباء. ألمانيا. أكبر فضيحة سجون في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، هذا باختصار ما وصفت به وزيرة العدل السابقة زابينا لويتهويسر شنارلنبرغر نتائج تحقيق استقصائي اشتركت في إجرائه مؤسسات إعلامية وكشف عن عمليات تعذيب وإذلال للنزلاء في سجن بجنوب غرب ألمانيا. التحقيق كشف عن انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية وأماط اللثام عن عمليات تعذيب وإذلال ممنهج وبعضه متعمد وأحيانا بغرض التسلية فقط، وذلك بحق سجناء في سجن أوكسبرغ جابلينغن بولاية بافاريا. تأثر الاقتصاد الأوروبي. تتضارب المقاربتان الأمريكية والإيرانية بشأن الوضع في مضيق هرمز، فبينما يشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أولوية فتح المضيق فورا ورفض فرض الرسوم على السفن، يقول الحرس الثوري الإيراني إنه يراقب ويفرض سيطرة ذكية على المضيق. أوروبا تدرس. يدرس الاتحاد الأوروبي تثبيت سقف أسعار بيع الغاز الروسي عند مستواه الحالي في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة الناجم عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. أقامت جماعات حقوقية بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بالولايات المتحدة في الباسو بولاية تكساس، حيث لقي 3 أشخاص حتفهم منذ افتتاحه قبل 9 أشهر. ورفعت الجماعات وبينها هيومن رايتس ووتش ومشروع تكساس للحقوق المدنية الدعوى نيابة عن 4 أشخاص محتجزين حاليا في كامب إيست مونتانا، وهو مخيم مترامي الأطراف أقيم في إطار استراتيجية الترحيل الجماعي التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على ما سمعكم عناوين النشرة. كامبرا ثروة بمليارات الدولارات، هل أهدرت أستراليا فرصة تاريخية للاستفادة من مواردها الطبيعية؟ سيدني وملبورن أسعار المنازل تتراجع، لكن حلم التملك لا يزال بعيد المنال لكثيرين من الأستراليين. كامبرا الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائلي تجيب. ومن العناوين العالمية سوريا، الرئاسة السورية تعلن الشرع يبحث اتصال مع ترامب رفع ما تبقى من العقوبات على سوريا. جنوب لبنان خبير عسكري يقول تصادم استراتيجيات بين حزب الله والكيان الصهيوني، وماذا ينتظر لبنان؟ جنوب الضفة الغربية إصابة 3 صهيونيين بعملية دهس في الضفة ومقتل منفذها. الاحتلال الصهيوني يجبر 7 فلسطينيين بالقدس على هدم منازلهم بأيديهم. حماس تحمل مالادينوف مسؤولية التصعيد بغزة وتطالبه بوقف التحريض. مستوطنون صهاينة يقتحمون، مستوطنون يرفعون علم الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى. فلسطين المحتلة غزة بسبب تعطل المولدات مستشفى شهداء الأقصى بغزة يدخل دائرة المستحيل. صور فضائية ترصد انتشار الجيش الصهيوني في 11 قرية لبنانية. الكيان الصهيوني يكثف غاراته على لبنان ويبحث توسيعها، وحزب الله يوقع جرحى بالشمال. لبنان يتمسك بفرصة الخلاص الدبلوماسي، والكيان الصهيوني يوسع عملياته العسكرية. رئيس الوزراء اللبناني يقول نواجه تصعيدا صهيونيا خطيرا وغير مسبوق. الناشطة الصهيونية زوهار رجيف تتحدث عن اعتقالها خلال مشاركتها في أسطول الصمود. لبنان جنبلاط يقول خط الكيان الصهيوني الأصفر بجنوب لبنان قد يبتلع أجزاء من سوريا. خبير عسكري لبناني يحذر سياسة الأرض المحروقة، ماذا وراء تفجير الكيان الصهيوني لقرى لبنانية حدودية؟ قناة الجزيرة تبث كاميرا الجزيرة ترصد لحظة استهداف سيارة بالنبطية اللبنانية. جمهورية الكونغو الديمقراطية ما آخر الإحصاءات؟ إيبولا يواصل التفشي ويحصد عشرات الأرواح. ألمانيا تعذيب لمجرد التسلية أكبر فضيحة في سجون ألمانيا. تأثر الاقتصاد الأوروبي، كيف تأثر الاقتصاد الأوروبي بأزمة مضيق هرمز؟ أوروبا تدرس تثبيت أسعار الغاز الروسي لمواجهة أزمة الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية جماعات حقوقية تكشف معسكرا للتعذيب في أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين بأمريكا. أما الآن أحبة في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الثلاثاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الثلاثاء بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:40 والشروق تمام 6:51. وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: من يروم المجد يجيء المعا تحت جنح الليل ليلا معتما.
2: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
3: ومضة نور في دياجير الظلام،
2: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
3: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

روحها فأرى بها السبع الشداد.

0: الله العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ثاني اللقاءات في التفسير، وسنشرع إن شاء الله تعالى في التأملات حول سورة الأحزاب. وكنا قد أنهينا يوم أمس بعض التأملات في سورة الروم، وإنما لم نتحدث عن لقمان والسجدة لأمرين. الأمر الأول أننا تكلمنا عن قصة لقمان في اللقاء الأول، والأمر الثاني أن سورة السجدة سورة مكية تتحدث كثيرا عن المعاد والآخرة، وهذا سبق الحديث عنه كثيرا في عدة سور. على هذا سنشرع إن شاء الله تعالى في الحديث عن سورة الأحزاب، فنقول في الجملة سورة الأحزاب سورة مدنية بإجماع أهل التفسير. وهذه السورة من أغنى سور القرآن المجيد بالموضوعات، ويمكن إجمال ما فيها من موضوعات على النحو الآتي أولاً، أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والبعد عن طاعة الكافرين ومقترحات المنافقين، وبشارته صلى الله عليه وسلم بأن الله ناصره ومعينه ومولاه، وهذا ذكره الله جل وعلا في صدر السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الأمر الثاني إبطال بعض ما كان عليه أهل الجاهلية من أمور منكرة كالظهار والتبني، وبيان أن العلاقات النسبية بين المؤمنين أقوى من العلاقات السببية. الأمر الثالث ذكر معركة الأحزاب وبيان ما فيها من حوادث مرعبة، وحال الناس من مؤمنين ومنافقين، وما كان فيها من نعمة الله جل وعلا على أهل الإسلام بخذلانه تبارك وتعالى لأهل الكفر. الأمر الرابع ذكر ما ينبغي أن يكن عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم من كونهن نماذج لجميع المسلمات الأمر الخامس قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها السادس ذكر فريضة الحجاب وأنها تشريع إلهي وأمر رباني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. السابع وهو الأخير ذكر المعاد وكيفية النجاة من أهواله، وبيان عظم المسؤولية التي تحملها الإنسان هذه السبع يمكن تحتها إدراج أعظم ما تضمنته سورة الأحزاب، ولا يعني أن المواضيع مقصورة في هذه السبع فقط، لكن هذا من باب الإجمال وبيان الموضوعات الغنية التي تحدثت عنها سورة الأحزاب. قال الله جل وعلا في صدر هذه السورة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في صدر هذه السورة المباركة بنداء عظيم، نداء كرامة له صلوات الله وسلامه عليه، يبين فيه الله جل وعلا قبل أن نعرف الخطاب الإلهي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فناداه الله جل وعلا بقوله سبحانه: يا أيها النبي، أي يا من خصصناه بالوحي وأكرمناه بالنبوة وأنعمنا عليه بالرسالة وفضلناه على الخلق، اتق الله. ومن هذا يفهم إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم خوطب بأن يتقي الله فمن باب أولى أن يخاطب كل أحد بتقوى الله، فلا يستنكف ولا يستكبر مسلم أن يقال له اتق الله، فقد خوطب بهذه العبارة إمام المتقين وسيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وقد خاطب الله جل وعلا كثيرا من رسله وأنبيائه بأسمائهم المجردة، وهذا بيناه كثيرا: يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لكن ليس في القرآن مخاطبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فليس في القرآن إلا يا أيها النبي ويا أيها الرسول، وهذا كله من إكرام الله جل وعلا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإظهار لعظيم منزلته ورفيع درجته صلوات الله وسلامه عليه. معنى يا أيها النبي اتق الله أي استمر في تقواه وازدد من تقواه، لأن التقوى ليس لها حد، استمر في تقواه، ولا يصدنك عن تقوى الله صاد ولا يردنك عنها راد. وكونه لا يصدنك عنها صاد ولا يردنك عنها راد لا يكون عياذا بالله إلا باتباع، يجتنب الإنسان التقوى إذا أطاع أهل الكفر والنفاق، ويلتزم الإنسان التقوى إذا عصى أهل الكفر والنفاق. وهذا وإن جاء عامة إلا أن المخاطب به من الكفار رؤساء قريش كأبي سفيان وأمثاله، وزعماء المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول، وقد كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض العروض التي ثبت الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على الثبات على الحق. ثم قال الله جل وعلا له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا ريب أن الله جل وعلا كفى به ولي، وكفى به ناصر، وكفى به وكيل. وهذا التوكل من أعظم عبادات القلوب، وبه يتحقق كل مطلوب إذا وجد من يتوكل على الله جل وعلا حق توكله. ومن الطرائق إلى صدق التوكل على الله الوقوف بين يديه جل وعلا في ظلمات الأسحار، من أعظم الطرائق على تثبيت التوكل في القلوب الوقوف بين يدي الله جل وعلا في ظلمات الأسحار. قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم قال: إن لك في النهار سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فبعد أن بيّن جل وعلا لنبيه عظيم قدرته وكمال سلطانه، أمره أن ينقطع ويتبتل إلى ربه جل وعلا الذي بيده وحده مقاليد النصرة والأمور كلها، حتى يفرغ جهده في التوكل عليه. ولهذا قال العلماء: إن الله جل وعلا جعل النهار للخلق وجعل الليل من عباده للخالق، فحق الله أعظمه ما يكون في الليل، وحق الناس يكون في النهار، زوجتك، أبناؤك، معاشك، مخالطتك للناس تكون في النهار، أما الليل فالأصل أنه للمولى جل وعلا، يقف فيه العبد بين يدي ربه يدعوه ويسأله ويرجوه. هذا ما دل عليه صدر السورة، وهو ظاهر بين لا يحتاج إلى كثير بيان. ثم قال الله جل وعلا: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. نقول: هذه قول الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، اختلف العلماء فيها في معناها من حيث التفصيل ولا من حيث الجملة متفقون، والمقصود والله أعلم أن هذا النفي توطئة للنفي الذي بعده. قول الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه توطئة للنفي الذي قبله. بعض العلماء يقول إنه كان رجل يقال له جميل بن معمر، هذا جميل بن معمر غير الشاعر، كان يزعم أن له قلبين ويقول أنا أعقل أكثر مما يعقل محمد، فنفى الله ذلك. هذا قول وإن كنت أظنه بعيد، لكنه موجود في كتب التفسير. لكن الذي يعنينا أن الله جل وعلا فيما نفهم أنه أراد أن يقول أن الله جل وعلا لا يجمع بين متناقضين، لا يجمع ما بين متناقضين، فلا يعقل أن يوجد في إنسان قلبان، قلب يأمره بالخير وقلب يأمره بالشر، قلب يؤمن وقلب يكفر، قلب يتقي وقلب ينافق، هذا لا يكون. الإنسان له قلب واحد، إما يؤمن وإما يكفر، إما أن يكون متبعا للهدى وإما أن يكون منافقا، ولا يوجد أحد له قلبان. لما نفى الله هذا على خلاف بين العلماء فيما هو المنفي كما بينت، ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أقرانه وأمثاله وأشباهه، أي أقران هذا الأمر وأشباهه وأمثاله، فقال جل وعلا: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. الظهار مأخوذ من الظهر، وهو باختصار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فيحرم زوجته عليه بهذه العبارة. وهذه العبارة كانت موجودة في الجاهلية، وكان العرب في جاهليتهم يرون الظهار طلاقا، فتحرم المرأة تحريما مؤبدا على زوجها إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي. وهذا محرم بالكتاب في سورة المجادلة، سماه الله منكر من القول، قال الله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وما كان منكرا وزورا لا يمكن أن يكون جائزا شرعا. وجاء في السنة أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل شيء في الظهار، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر زوجها، وأنها تزوجها وهي صغيرة مرغوبة فيها، ثم لما كبرت ونثرت ما في بطنها قال لها: أنت علي كظهر أمي. وقالت فيما قالت: إن لي منه صبية صغارة، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيء. فأنزل الله جل وعلا قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ثم بيّن جل وعلا مسألة الظهار. لماذا الظهار متناقض كالقلبين؟ الآن بالعقل، أعظم أحد محرم عليك هو من؟ أمك. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، فبدأ بالأمهات، لأن التي كانت سبباً في وجودك وولادتك لا يمكن عقلاً أن تبقى ضجيعة لك، فأصبحت محرمة تحريماً بالكتاب والفطرة، ولا أعلم ديناً ولا مذهباً يجيز أن يأتي الرجل أم عياذاً بالله، إلا عند قوم لا خلاق لهم. على هذا كيف يعقل من رجل يجعل من زوجته التي هي من أعظم المباحات؟ لأن النكاح في الكتاب والسنة من أعظم ماذا؟ من أعظم المباحات، واتفق العقلاء على هذا. حتى في الجاهلية كان النكاح من أعظم المباحات، فإن كان النكاح أحل شيء فإن نكاحها عمرا حرام، فطلقها فلست لها بكفء، وإلا يعلو مفرقك الحسام، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. موضع الشاهد هنا أنه قال: فإن كان النكاح أحل شيء، فمن المعلوم أن النكاح أحل شيء، والإنسان يرى أخته، أخته مع زوجها تذهب تسافر، يغلقان على أنفسهما بابا واحدا لا يصيب أي شيء. لماذا؟ لأنه يعلم أنهما في زواج شرعي، فيسافر معها، ينام معها، يغلق عليهما دار واحدة، يذهب معها حيث ما شاء، لأن استقر في الفطرة وفي الشرع عند كل أحد أن النكاح من أعظم المباحات، والأم من أعظم المحرمات وأعظم من لو حرم عليك، فكيف يجعل من الزوجة أما في نفس الوقت؟ لذلك قال العلي الكبير جل جلاله: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور، أي كذب، لا يمكن أن يقع هذا حقيقة. ولهذا قال الله: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ولهذا قال الله جل وعلا: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. الأمة الحقيقية هي من

هل يسمى ظهار أو لا يسمى ظهار؟ بعض العلماء يراه ظهارا وهم قليل، وأكثر العلماء وهو قول الجمهور على أنه لا يعد ظهارا إلا إذا قال أنت علي كظهر أمي. هذه مسألة. لو نوى بالظهار الطلاق يقع طلاقا أو ظهارا؟ يقع ظهار كما هو. لو نوى بالظهار الطلاق يقع ظهارا كما هو، لكنه لو نوى بالطلاق الظهار يقع طلاقا. فنعود نقول هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال الله جل وعلا وما جعل أدعياءكم أبناءكم. وأدعياء وأبناء أتت هنا مفعولين لمن؟ لجعل، مفعولين لجعل. أدعياء جمع دعي، والدعي هو من ينتسب إلى غير أبيه. أدعياء جمع ماذا؟ جمع دعي، والدعي هو من ينتسب إلى غير أبيه. إما أن يتبناه أحد فيقول هذا ابني، أو هو نفسه يقول إن أبي فلان، وهو في الحقيقة ليس أباه لصلبه، وهذا حرمه الله. فالأبوة لها طريق واحد، أن يكون ولدك من صلبك، هذا الأصل. وفي أبوة بالرضاع، أن تكون أنت صاحب اللبن الذي رضع منه ذلك الابن، وهذا بالسنة. أما غير ذلك لا يسمى أب. وأول من يدخل في هذا، في نقض هذا، زيد بن حارثة، وسيأتي خبره مفصلا. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، قال الله تبارك وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ثم قال بعد ذلك ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، وبين جل وعلا الطريقة المثلى أن يدعى لأبيه. فإن لم يعرف أباه يعامل معاملة الأخوة في الإيمان أو المولى إذا كان قد أنعم عليه بنعمة العتق. هذا ما ذكره الله جل وعلا في صدر الصورة. ثم قال سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذه آية طويلة سنفصلها تدريجيا. نأتي للآية الأولى. قال الله جل وعلا النبي، والمقصود به من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه الآية تحتمل معاني عديدة وينضوي تحتها أحكام عدة. من أولها علم الله بشفقة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته. علم الله بشفقة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذه شهادة من الله أن هذا النبي أرحم بنا من أنفسنا، ولذلك لما كان شفيقا علينا أعظم من شفقتنا على أنفسنا كان أولى بنا من كل أحد. لما كان أشفق بنا من أنفسنا كان أولى بنا من كل أحد. كيف أنه أشفق بنا من أنفسنا؟ نفسك هذه أحيانا تجنح إلى السوء فتأمرك بالهلاك. نفسك التي بين جنبيك أحيانا تجنح إلى السوء فتأمرك في شيء فيه هلاكك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بشيء فيه نجاتك، لا يأمرك إلا بشيء فيه نجاتك. نفسك التي بين جنبيك قد تأمرك بشيء فيه هلاك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بشيء فيه نجاتك. هذا الأول. الأمر الثاني أنه قد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأنبياء من أنفسهم، فما بالك بغيرهم من الناس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالأنبياء من أنفسهم فكيف بغيرهم من الناس؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذه الآية وإن جاءت خبرا إلا أنها تنسخ حكما شرعيا سابقا. هذه الآية وإن جاءت خبرا إلا أنها تنسخ حكما شرعيا سابقا. ما الحكم الشرعي السابق؟ في أول ما استوطن صلى الله عليه وسلم هذه المدينة المباركة كان لا يصلي على من مات وعليه دين، فلما فتح الله له الفتوحات صلوات الله وسلامه عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن مات وترك مالا فلورثته، وأخذ يصلي على من مات وعليه دين. واضح؟ فهذه الآية نسخ لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليهم ممن مات من الصحابة وعليه دين وإن جاءت خبرًا.

0: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا كله يدل على عظيم حقه صلوات الله وسلامه على أمته. وهذه السورة سورة الأحزاب ذكرت بعض حقه في قوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه إنما هو بعض حقه على هذه الأمة. هذا المقطع الأول من الآية. ثم قال جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم. أزواج مفردها زوج، وزوج تطلق على الذكر وعلى الأنثى، تطلق على الذكر وعلى الأنثى. ولا أعلم في القرآن كلمة زوجة، إنما جاء في القرآن زوج، أسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل وزوجتك. وذهب بعض العرب إلى أنها فصيحة، وأظنه منقول عن الأصمعي، لكن الذي يعنينا أنها لم ترد في القرآن. موضع الشاهد هذا فيه تشريف لأمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. وأمهات المؤمنين هن أمهات المؤمنين بنص القرآن، بنص الآية. وأزواج، أي أزواج النبي، أمهاتهم، هم في أمهاتهم عائدة على من؟ على المؤمنين. لكن ينبغي أن يعلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين من حيث ماذا؟ من حيث الحرمة والاحترام والتوقير والإعظام وجليل المنزلة، لا من حيث أنه يجوز أن يراها الإنسان. لا يجوز للصحابة ولا لغيرهم أن يروا أمهات المؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والإنسان لا يكلم أمه من وراء حجاب، هذا واحد. ولو كانت أم على الإطلاق لكان بناتهن لا يجوز لنا، لأنهم سيصبحون ماذا؟ إخواننا. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا لفاطمة، وزوج عثمان لرقية وأم كلثوم، وزوج العاص بن أبي الربيع زوجه زينب، فلا يعني ذلك ماذا؟ انتشار الحرمة. لكن هل يسمى أخو من كان زوجة للنبي، هل يسمى خالا للمؤمنين؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. مثلا معاوية رضي الله عنه أخو من؟ أخوهم حبيبة، فهل يقال له خال المؤمنين أو لا يقال؟ في المسألة خلاف بين العلماء، المشهور عدم القول، وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله فيما أذكر في المختصر وغيره أنه يقال له خال المؤمنين. لكن الذي يعنينا أنه ولو قلنا بجواز أن يقال له خال المؤمنين، لكن لا يعني أنه خال أنه يستطيع أن يسافر مع أي امرأة، هذا لا يجوز. فهن رضي الله عنهن وأرضاهن أجنبيات من هذا المعنى. ولذلك يقال العلم عند الله إن عائشة رضي الله عنها فيما نقل في بعض الكتب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا مرارا إن عائشة رأت أن ثلاثة أقمار تسقط في حجرها، فأخبرت أباها أبا بكر فلم يجب. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها قال: هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم دفن أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إنه لما دفن عمر بنت جدارا رضي الله عنها وأرضاها، فقيل لها: ما هذا يا أم المؤمنين؟ قالت: لم يكن إلا زوجي وأبي، والآن دخل رجل ماذا؟ أجنبي. قالت: أول ما كان فيه إلا زوجي وأبي، والآن عمر في قبره، فبنت جدارا وقالت: الآن دخل رجل أجنبي، لأن عمر أجنبي عن عائشة، وإن كان يدخل في كونه أنها أم ماذا؟ أم المؤمنين، لكن قلنا أم المؤمنين من حيث ماذا؟ من حيث التوقير. وهذا أمر قاتل الله الرافضة، هذا أمر معلمه المسلمين. حتى ورد أن علي رضي الله عنه وأرضاه لما خرجت عائشة على جملها في معركة الجمل في العراق، وحصل ما حصل بين علي وعائشة، رد علي رضي الله عنه وأرضاه عائشة لأنه يعلم أنها أم المؤمنين، ردها إلى أين؟ إلى المدينة، وأحاطها بأربعين فارسا مقنعين. فلما وصلت إلى المدينة واستقرت كشف هؤلاء المقنعون عن رؤوسهم، فإذا كلهم نساء. عظم حرمة رسول الله أن يحيط زوجة نبينا برجال أجنبيين عنها. فهذا ما بين علي وعائشة رضي الله عنهما. ثم يأتي هؤلاء الذين لا عقل لهم ولا خلاق يغلون في علي ويقدحون في العائشة، عاملهم الله بما يستحقون. واضح؟ وإن صحت هذه الرواية أو لم تصح، فالمقصود عظم حرمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ولهذا جعل الله جل وعلا من أعظم الأمور أن ينكح أزواج النبي بعده، ونهى عنه بنص القرآن ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، فنهى الله جل وعلا عن ذلك. وقد متنا محفوظات مستورات رضي الله عنهن وأرضهن، وهن أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الذي يعنينا هنا أن الآية نصت على عظيم ما لهن من عظيم المنزلة، وأزواج أمهاتهم. ثم قال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قلت في المقدمة وأنا أذكر السبعة التي تضمنتها، قلت وبيان أن العلاقات النسبية أعظم من العلاقات السببية، ذكرنا هذا في الأول. هذا تفصيله، أين تفصيله؟ الأمور الأصل أن تمشي طبيعية، لكن يجوز أن يأتي عارض يغير الأمر، فإذا ذهب العارض يعود كل شيء إلى ما كان عليه. واضح؟ الأمور تمشي على أصلها، فإذا وجد عارض ألزم أمرا، إذا ذهب العارض يعود كل شيء إلى ما كان عليه. مثلا لو فرضنا أن هذا الصف من الإنارة أطفي، فسيؤخر المحراب درجة، صف صفين، فمتى أعيد الإضاءة ماذا يحصل؟ نعاد المحراب. واضح؟ المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة ولم يكن لهم مال، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا ذلك من أجل الله، فكانوا في حاجة إلى المال، حاجة إلى النصرة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المهاجرين ومن؟ والأنصار، آخى بين فلان وفلان وفلان وفلان كما هو معلوم. هذه المؤاخاة العارضة كانت سببا في التوارث، فكان المهاجر إذا مات يرث أخاه من؟ الأنصاري، والأنصاري إذا مات يرث أخاه من من؟ من المهاجرين قبل قرابته. فلما استقر الأمر وجاءت الفتوحات واغتنى المهاجرون، هذا العارض زال، فلما زال عاد الأمر إلى ما كان عليه، لا توارث إلا عن طريق النسب لا عن طريق السبب، إلا ما هو سبب النكاح، هذا يعد في أولو الأرحام. واضح؟ فقال الله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. طب ما معنى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا؟ يعني لا تجبر أن تعطيه، لكن إذا أردت أن تحسن إليه في حياتك أو توصي له بعد مماتك فهذا شأنك ويجوز لك. إذا أردت أن تحسن له في حياتك أو توصي له بعد مماتك هذا يجوز لك، لكن لا يوجد توارث إلا بسبب شرعي. فأبطل الله جل وعلا التوارث بالمؤاخاة، أبطل التوارث بماذا؟ بالمؤاخاة. وقال جل وعلا في خاتمة الآية: كان ذلك، أي التوارث بالنسب، في الكتاب مسطورا، أي هو الأصل. كان ذلك في الكتاب مسطورا، ما هو الذي في الكتاب مسطور؟ التوارث بماذا؟ بالنسب، لا بسبب المؤاخاة. فلما زال العارض زال الحكم المتعلق بهذا العارض. واضح؟ فلما زال العارض زال الحكم المتعلق بهذا العارض. وقوله جل وعلا: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، هذا كما قلنا من باب الندب، وإن الإنسان يحسن إلى بعض قرابته، وهذا يعني يفقهه الرجل العاقل. فمثلا لو أن رجلا عنده 5 أو 6 أبناء، هو يملك ثروة، وهؤلاء الأبناء أكثرهم أو كلهم متزوجون، وأحد هؤلاء الأبناء تزوج وأنجب ثم مات الإبن، أحد الأبناء الخمسة، هل يرث أبناؤه من جدهم إذا مات؟ لا يرث، وجود الإبن. هنا يستحسن أن تكتب وصية لمن؟ للحفيد، جبرا لكسره، لأنه إذا مات الأب هذا الجد فيأتي أبناؤه الأربعة، مثلا ترك 400,000، نفرض أنهم أخذوا قسمهم، نفرض أنه أخذ كل واحد 100,000، فهؤلاء أبناء الإبن المتوفى لا يجدون شيئا، لأن أباهم مات من قبل فلا يرث وهو ميت. فيصيبهم شيء في قلوبهم على أعمامهم، فهنا يحسن أن يوصى لمن؟ لأبناء الأبناء. واضح؟ فالقرآن يعمل به حسب الأحوال، حسب الظروف، مو حسب الأحوال أنه مرة نعمل به ونعمل لها، لا، أنا أقصد ينزل القرآن على حسب ما أنزل، على حسب وضعه، وفيه إشارات عظيمة لمن أراد أن يتبصرها. هذا ما يتعلق بهذه الآية. ثم قال الله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ذكر الله جل وعلا هنا الميثاق الذي أخذه على النبيين، ومعنى الآية: واذكر ما أخذناه من ميثاق من النبيين. ذكر هؤلاء الخمسة عليهم السلام بعد ذكر النبيين ماذا يسمى؟ عطف ماذا؟ خاص بعد عام. ما معنى عطف خاص بعد عام؟ كلمة النبيين يدخل فيها ماذا؟ جميع الأنبياء، فلما خصص بعضهم بالذكر يسمي العلماء هذا عطف خاص على عام. ذكر الله الخمسة الذين اشتهر عند أهل العلم أنهم ماذا؟ أولو العزم من الرسل. طبعا العلماء متفقون على أن هناك أولي عزم من الرسل، قال الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لكن الخلاف في من هم، وكفة جمهور العلماء وأكثر العلماء على أنهم هؤلاء الخمسة. الله هنا قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. بدأ بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بدأ بمن؟ بنوح. ولا بد من إجابة لماذا قدم الله هنا نبينا وقدم في آية الشورى نوحا. نعود فنقول: الجواب عن هذا أن يقال إن الله قدم نبينا صلى الله عليه وسلم في آية الأحزاب لأن الحديث عن الأنبياء أنفسهم وهو عليه الصلاة والسلام أشرف أولئك الأنبياء، فبدأ بالأشرف ثم بدأ بتسلسل الظهور التاريخي لهم بحسب وجودهم، بدأ بأشرفهم ثم بدأ بحسب تسلسل وجودهم. أما آية الشورى فإنها تتكلم عن الدين الذي بعث به الأنبياء، ودين الله القائم على التوحيد كان قبل من؟ قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. دين الله القائم على التوحيد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول أولو العزم الذي ظهر بهذا الدين هو من؟ هو نوح. ولا يعني ذلك أن الدين بدأ مع نوح، لكن الله يتكلم عن أولي العزم من الرسل الذين بعث معهم الدين، وإلا الدين منذ من؟ منذ آدم. بل دين من قبل آدم؟ الملائكة. هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وكمال شرع الله دين محمد صلى عليه منزل القرآن. فالدين قديم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما تكلم الله عن أصل الدين بدأ بأول نبي أرسل بهذا الدين، لا بأول شخص عبد الله بهذا الدين، بأول نبي أرسل بهذا الدين، لأن الناس خلقهم الله على الفطرة. ولهذا قال الله في الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا أمر. الأمر الذي يتعلق بالقضية: ما الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على النبيين؟ قال العلماء في هذا: إن أعظم الميثاق عبادة الله والدعوة إلى دينه. أعظم الميثاق ماذا؟ عبادة الله والدعوة إلى دينه. والأمر الثاني: المجاهدة في سبيل تبليغ الدين. والأمر الثالث: النصح لأقوامهم. والأمر الثالث: النصح لأقوامهم. والأمر الرابع: أن يصدق هؤلاء الأنبياء بعضهم بعضا، أن يصدق هؤلاء الأنبياء بعضهم بعضا. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نأتي إلى آية أخرى في الأحزاب عند قول الله جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه الآيات مرتبطة بعضها ببعض، وقصتها من حيث الإجمال أن زيدا رضي الله عنه وأرضاه وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن، وهذه خصيصة له لا توجد لغيره، لكن في مثل عند العامة يقول من قدم السبت يلاقي الأحد. هذا زيد خرج حكيم ابن حزام ابن خويلد الأسدي، حكيم ابن حزام ابن خويلد الأسدي. تصبح خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين ماذا؟ عمته، لأن اسمها ماذا؟ خديجة بنت خويلد، وهذا اسمه حكيم ابن حزام ابن خويلد. أين ولد حكيم ابن حزام؟ هذه من نفائس العلم، ولد في وسط الكعبة، دخلت أمه الكعبة وهي حامل قبل الإسلام فأصابها الطلق والمخاض وهي في جوف الكعبة ولم تستطع أن تخرج فولدته في جوف الكعبة. من رحمة الله، الله له مبشرات، يعني الذي يفقه كيفية التعامل مع الله له جل وعلا مبشرات، لا يمكن الله يمن عليه يولد في الكعبة ويموت على الكفر. فقاتل مع المشركين يوم بدر ونجاه الله ما قتل، ولذلك إذا حلف يقول والذي نجاني يوم بدر أني ما قتلت على الكفر، وأسلم يوم ماذا؟ يوم الفتح أو قبل الفتح، وجاهد في حنين وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مال فكأنه استقله وجده قليل، فلما طلب أكثر قال له صلى الله عليه وسلم ينصحه يا حكيم إن المال حلوة خضرة وإنك إذا أخذته عن استشراف نفس لم يكن لك فيه بركة، ونصحه فقال ومنك يا رسول الله، يعني حتى لو طلبت منك، قال ومني، لا تستشرف تطلب من الناس، فأقسم أن لا يطلب من أحد. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه كان عمر يوزع العطيات على الناس حقوقهم من الفتوحات، فكان يرفض أن يأخذ حتى مات. هذا حكيم بن حزام. هذا حكيم ذهب وأوصته عمته خديجة أن يشتري لها شابا ظريفا، فوجد زيد بن حارثة يومئذ شاب صغير ظريف يباع، أعجبه فاشتراه. فلما قدم به على مكة قال لعمتي انظريه فإن أعجبك فهو لك وإن لم يعجبك فإني أريده، فأعجب خديجة. فلما تزوجت نبينا صلى الله عليه وسلم أهدته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج في سفر فقابله أحد أعمامه فعرفه، أخذ يسأل أسئلة طويلة حتى عرفه، فنادى أباه فعرفه أبوه، فقدم أبوه وأخوه وعمه إلى مكة يسألان عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة، يسألان عن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فلما لقوه ذكروا له الموضوع وأنهم جاءوا يفدون ابنهم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير من ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال نخيره. فقال عليه الصلاة والسلام لزيد يا زيد هذا من هذا؟ قال هذا أبي وعمي وأخي. قال وأنا محمد كما تعلم، فاختر أينا تشاء. فقال اخترتك. فصعق الأب والعم والأخ، فقال أنا لا أفارق هذا الرجل أبدا، وهو لا يدري أنه سيكون نبي، لا أفارق هذا الرجل أبدا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إقبال زيد عليه قال أما وقد كان منك ذلك، أشهد أنك حر، فمن عليه بالعتق وأن زيدا ابني يرثني وأرثه، على ما كان في الجاهلية. فرضي أبوه وأخوه وعمه وطابت أنفسهم وذهبوا، فأصبح يعرف بزيد بن محمد، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الطائف وعودته لا يفارق النبي في سفر ولا حضر. قلت من قدم السبت يلاقي الأحد. فلما التصق أمره برسول الله كان الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن، ولا يوجد صحابي على فضلهم وجلالة قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بلا استثناء اسمه مذكور صراحة إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا. تزوج زيد هذا زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وأخبر الله نبيه أن زينب ستكون لك زوجة. فجاء زيد يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يعيش مع زينب لعدم التكافؤ، هو مولى وهي قرشية. فقال كان صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ولا يدله على أن يطلقها ويخفي ما أخبره الله به أن زينب ستكون زوجته. فلما طلقها زيد بعد ذلك أمر الله نبيه من فوق سبع سماوات أن يتزوج زينب بنت جحش من غير ماذا؟ من غير عقد ولا شهود. فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين، زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما تزوجها أبطل الله بالفعل والعمل قضية التبني في الجاهلية، فقال الله يخبر عن هذا كله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أنعم عليه بماذا؟ بالإسلام. ولهذا قال العلماء هذه شهادة من الله لزيد بأنه كان مؤمنا ظاهرا وباطنا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت عليه بماذا؟ بالعتق. وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك، تخفي هنا معنى تضمر، ما الله مبديه أي ما الله سيجعله واقعا كائنا لا محالة، وتخشى الناس، تخشى الناس أن يقولوا تزوج محمد زوجة ابنه، والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية لشدتها عليه، ولكنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة على أكمل بلاغ ولم يخفي من القرآن شيئا حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا أي جامعها وأتاها، زوجناكها أي هذا الله أمر تولاه الله لكي لا يكون على المؤمنين حرج، ينتفي بعد ذلك كل حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. فطعن المنافقون والمشركون في كثرة أزواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الله على هؤلاء الطاعنين بقوله: ما كان على النبي من حرج، وما دام الله رفع عنه الحرج فلا يضره لوم الناس، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله. وسنة الله تقع أو لا تقع؟ تقع، لا يمكن أن تتحول، لا يمكن أن تتبدل. سنة الله في الذين خلوا من قبل. من هم الذين خلوا من قبل؟ أتى الله بآية معترضة وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا اعتراض. ثم قال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون، أي سنة الله في الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، أي أن الله أباح للأنبياء والمرسلين قبلك أن يكون لهم زوجات كثيرات، وأنت على هذه السنة فمثلك مثل الأنبياء من قبل. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله حول سورة الأحزاب، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا ما في هذه السورة من موضوعات أخرى. ولا نريد أن نطيل عليكم أكثر من هذا ونجيب على بعض أسئلتكم.
1: تأملات قرآنية.
0: يسأل عن الأذان. الأذان إذا سمعه المؤمن يردده، ثم إذا فرغ منه يصلي أولا على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة إلى آخر الحديث. فالمقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يذكر الحديث. ماذا يجب على من قطع عمرته بسبب التعب ولم يقضيها من الكفارات، وهل هي على الترتيب؟ هذا ليس له الحق أصلا أن يقطع عمرته، فيعتبر ما زال في إحرامه وعليه أن يتوجه إلى مكة ويحرم. وإذا ارتكب محظورا من أي محظورات الإحرام يأتي بما يوافقه. أنا شاب قدر الله علي بمرض في جهاز الإخراج، وقد تم استئصال جهاز الإخراج كاملا، وتم وضع كيس في جنب البطن يسمى كيس نجاسة. سؤالي: متى يكون وضوئي للصلاة، ومتى يكون وضوئي لصلاة الجمعة؟ ولما أتصور أنا كيف سيكون الكيس، فإن كان الأمر يعني متردد عليك بمعنى أشبه بالأكياس التي توضع، أو أشبه بقضايا غسل الدم، يعني أمر ذاهب غادي رائح، فالوضوء متى ما شئت. أما إذا كان لا يؤدي نفس العمل الذي يؤديه جهاز الإخراج، وتشعر بخروج الفضلات وتقع في أوقات معينة ثم ينظف الكيس، فمتى ما كان منك هذا الأمر تتوضأ للصلاة، يعتبر ناقض الوضوء، لكن حملك إياه لا يضر لأنه أمر اضطراري. هذا من جهة الجواب الفقهي. أما من جهة الجواب الإيماني، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وهذا أرجو الله أن يكون أمارة من أمارة محبة الله جل وعلا لك. من يريد الله به خيرا يصب منه. وحضورك المسجد وسؤالك هذا السؤال يدل إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحدا، أنك على خير. هذا الشق الثاني من الجواب. الشق الثالث: أن لك حق علينا أجمعين، فنسأل الله بعز جلاله وكمال جماله أن يشفيك، وأن يعينك على ما أنت فيه، وأن يجعل هذا ذخرا لك يوم تلقاه، وأن يرزقك الصبر على البلاء، وأن يعظم لك الجزاء، وأن يغفر لنا ولك ولإخواننا المسلمين. يقول: هل صحيح أن بر الوالدين يكفر كبائر الذنوب؟ نعم، بر الوالدين من أعظم وأجل القربات. كم عمر سلمان الفارسي؟ هذا الظاهر أنه قرأ كتاب في التراجم فلذلك سأل. ومشهور عند العلماء أنه عمر أكثر من 100، والعلم عند الله. يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هل كلمة وفي كل خير عائدة على المؤمن القوي أو الضعيف؟ هل عائدة على المؤمن القوي والضعيف؟ إذا كانت بنعم فكيف يكون في المؤمن القوي وكذلك في المؤمن الضعيف؟ هذه واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجلين مؤمنين، أحدهما قوي وآخر ضعيف، فيقول إن المؤمن القوي أفضل. نعم، لأنه قوي. ويقول في كل خير لوجود ماذا؟ لوجود الإيمان، لأن ضعفه لا يسلبه الإيمان. يقول: في بعض الأوقات أقرأ القرآن ولكني لا أخشع، فما هو السبب؟ هو يعني إذا كان في بعض الأوقات قد يحصل هذا، لكن من المهم أن لا يكون تقرأ القرآن دائما ولا تخشع. فإذا وجد هذا ينبغي أن يراجع الإنسان حاله، فيتفقد أولا أمرين: والديه، خوفا من أن يكون قد عقهما أو أحدهما، والأمر الثاني أن لا تكون له مظلمة عند الناس فيكون قد ظلم شخصا تحته من دون أن يعلم، فإن هذا في الغالب يحول بين المرء وبين الخشوع في الصلاة. يا شيخ، أنا توضأت لصلاة الظهر، وبعد الصلاة ذهبت إلى الحمام وصليت العصر والمغرب والعشاء على نية أني متوضئ، وهذا الكلام قبل يومين، فهل علي إعادة الصلاة أم لا؟ نعم، إذا تحققت أنك صليت من غير وضوء يلزم عليك إعادة أي صلاة صليتها من غير وضوء. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والعلماء يفرقون ما بين من صلى من غير وضوء ناسيا، ومن كان على ثوبه نجاسة ناسيا. ويقولون أنه إذا صلى من غير وضوء ناسيا فيجب إعادة الصلاة، أما إذا كان على ثوبه نجاسة وصلى ناسيا ولم يتبين له إلا بعد الصلاة فليس عليه إعادة. وقد حرر هذه المسألة العلامة بن سعدي في كتابه بهجة قلوب الأبرار، هذا لطلاب العلم. الكتاب هذا نافع، تجدون فيه فوائد جمة. هل الإيمان الجن وقع في مكان المسمى اليوم بمكة مسجد الجن؟ يسمى في مكة محبس الجن على رواية عبد الله بن مسعود. هو من الغرائب في قضية الجن أنه ورد في فضائل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ذكرها القرطبي نقلا عن السهيلي نقلا عن أبي بكر بن طاهر الإشبيلي رحمة الله على الجميع. القرطبي ما كتابه؟ الجامع. والسهيلي ما كتابه؟ الروض الأنف. أبو بكر ليس له كتاب. نقل أن عمر بن عبد العزيز، وهذه إن صحت من غرائب ما يسمع المرء، لكن قلت أنا إن صحت، كان يمشي في فلاة فرأى حية ميتة، فقدر تسخيرا أخرج فضلة من ردائه، يعني قطعة من ردائه زائدة، ووضع فيها الحية ودفنها. فلما فرغ من دفنها سمع مناديا ينادي: يا سرق، لأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: ستموت في أرض فلاح ويكفنك رجل صالح. طبعا ما فهمتم شيء. لماذا لم تفهموا؟ لأن عمر نفسه عندما قيل له هذا الكلام ما فهم شيء، فقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أحد مؤمن الجن الذين سمعوا القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كفنته ودفنته والحية اسمه سرق، وهو أحد الجن الذين كان معنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول أخبره عليه السلام أنه سيموت في أرض فلاه ويكفنه رجل صالح، وأنا واحد من أولئك التسعة، ولم يبق إلا أنا وسرق. فسرق مات وأنت كفنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ما زلت حيا. والجن من المعروف مشهور أنهم يعمرون، والقصة ظاهرة الغرابة، لكن لا يوجد شرعا ما يمنع وقوعها، ولا يبنى عليها حكم فقهي. أعيد: لا يوجد شرعا ما يمنع وقوعها ولا يبنى عليها حكم فقهي. ما حكم بطاقة فيزا الموجودة في البنوك، لأن حيث أنها تأخذ على كل عملية سحب 75 ريالا فقط؟ إذا كانت البطاقة تأخذ فقط أجرة السحب بصرف النظر عن مقدار المال المسحوب فهذا لا حرج فيه، لأنه من باب تقريب الأمر. يقول: يا شيخ، أنا أحبك في الله وأدعو الله لك دائما بالإخلاص وحسن النية والذرية، هل يجب أن أقف أمامك وأخبرك بذلك أم ماذا؟ وهل لك كتب بالمكتبات؟ بالنسبة لمحبتك بلغتنا الآن، فأسأل الله أن يحبنا أجمعين، أنا وأنت وهؤلاء الإخوة الحاضرين وسائر المؤمنين. وهل لك كتب بالمكتبات؟ ليس لي أي مؤلف. يقول شيخنا وفقك الله: أنا متزوج وليس لي عمل، بحثت في المدينة ولم أجد، وجدت عمل في مدينة جدة، أذهب إلى هناك رغم أني أحب المدينة، لكن لم يكتب لي فيها رزق، وإني يعز علي فراقة، ماذا أفعل؟ أشر علي. أسأل الله جل وعلا أن يحقق أمانيك، اذهب إلى العمل في جدة واستعن بالله، وأنت إن شاء الله صادق مع ربك سيكتب لك الله منقلب خير في المدينة. هل التأخر عن العمل ساعة أو ساعتان بدون ضرر يدخل في حرمة الراتب؟ بدون ضرر كلمة واسعة، لكن الإنسان يسدد ويقارب قدر الإمكان. أنا أداوم ويبدأ العمل الساعة 7:30، وشؤون الموظفين يفتحون التوقيع إلى الساعة 9:30، هل هذا يدخل في حرمة الراتب؟ ولا يجوز لهذا الذي يفتح الدوام إلى 9:30، لا يحق له أن يفعل هذا. هذا يصنع مرة مرتين مع شخص يعرف له عذر لا بأس، أما أن يجعل ذلك ديدنا هذا فيه تفريط شديد في الأمانة، لا يجوز فعله. ويجب على رؤساء الدوائر والقائمين على الناس أن يتقوا الله جل وعلا فيما أوكلهم الله جل وعلا إليه. هذا يقول: أكثر الأسئلة وردت تبين لنا السورة التي سيتم تفسيرها في الأسبوع المقبل. والله لم أحدد إلى الآن، تدخل اعتبارات يعني، فالعنكبوت اليوم كان مفروض، لكنها قريبة جدا من النمل والقصص، فما أحببت التكرار حتى لا تصيبكم السآمة، وانتقلت إلى آل حاميم.
1: تأملات قرآنية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة جديدة من حلقات تأملات قرآنية للشيخ صالح المغمسي هنا إذاعة القرآن الكريم من أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا.

0: سالوا
1: يا حبيبي. الله الله الله.
0: وأرجو الذي وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله فسبحان من تأن الوجوه لواجهه

своему.

0: عظيم رحيم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل حليم عظيم.
1: من روائع المصحف المجود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فهو باطل. القول الحق حينما يوافق قولك الموجود فقولك حق، وحينما يخالف قولك الموجود فالقول باطل. أخطر شيء في الحياة أن تتجه إلى جهة لا تملك شيئا، وأخطر شيء في الحياة أن تعتقد اعتقادا غير صحيح، ما له مرتكز واقعي أبدا. وأخطر كلام تقوله أن تنطق بشيء لا يرتبط بالواقع. ما الذي ضيع الناس؟ الباطل. قد تعتقد اعتقادا بعد سنين طويلة ينكشف للعالم كله أنه اعتقاد باطل، وأن هذا المبدأ غير صحيح، وأن هذا المبدأ ما حقق شيء للإنسان، بالعكس زاده شقاء. فأنت إذا يعني إذا كنت مع الحق فأنت في سعادة كبيرة. لماذا؟ لأنك مع الثابت، مع الموجود. هذا ملخص الدرس، أو هذه الخطوط العريضة للدرس. الشيء الواجب، الشيء الموجود، إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. الخالق واجب الوجود، يعني لا بد من أن يكون موجودا، لا يمكن إلا أن يكون موجودا. العقل لا يقبل هذه الدقة البالغة من دون إله خالق، من دون إله مبدع، من دون إله مصمم، من دون إله حكيم، من دون إله عليم، من دون إله قدير. فالموجود واجب الوجود، أما الممكن نحن ممكن الوجود، ممكن أن نكون أو أن لا نكون. لا يكون وجودنا حقا إلا إذا شاء واجب الوجود أن نكون، لا نكون حقا إلا إذا شاء الله أن نكون. لذلك ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وعد الشيطان باطل، وأيام الشيطان بخوفك تخويفه باطل، وأحيانا يعدك بالفقر ووعده باطل. المشكلة يعني القضية مو قضية فكرة نتعلمها، القضية مصيرية. يعني أنت إما أن تتجه، يعني مثلا، وهذا المثل أضربه كثيرا، لك مبلغ في حلب كبير جدا ولن تقبضه إلا من الساعة الثانية عشرة حتى الساعة الواحدة من يوم السبت، وهذا المبلغ إذا قبضته يحل كل مشكلاتك. توجهت إلى محطة القطارات وركبت قطارا يوصلك إلى حلب، قد تخطئ وأنت راكب لهذا القطار عشرات الأغلاط، ولكن ما دام هذا القطار في طريقه إلى حلب وسوف تصل هذه المدينة قبل الساعة الثانية عشرة فأنت في الحق. أما إذا ركبت قطارا متجها إلى درعا هذا القطار باطل، لأنه لن يوصلك إلى هدفك، هو قطار لكن يتجه بك إلى عكس هدفك. يعني والله أنا في حيرة من توضيح هذا الدرس، الدرس دقيق جدا وعميق جدا، وقد يحتاج الإنسان إلى توضيح الحقائق إلى ضرب الأمثلة. يعني الله هو الحق، هذا الكون لأن الله خلقه هو حق موجود، هذا الشيء موجود، لكن هذا الشيء ممكن الوجود، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود.

0: أن تعتقد بوجوده اعتقادك حق، أن تقر بوجوده إقرارك حق. إذا اعتقدت بأن زيدا من الناس بإمكانه أن ينفعك اعتقادك باطل، بإمكانه أن يضرك اعتقادك باطل. إذا قلت هذا قولك باطل، فصار الموجود هو الحق، والإقرار والاعتقاد بالوجود هو الاعتقاد الحق، والإقرار بالوجود هو الإقرار الحق. هذه الفكرة المبسطة تنقلنا إلى فكرة أخرى، لأن الحق في الكون لا يتعدد، الحق واحد، الحق لا يتعدد، لقوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن اعتقدت خلاف ما في هذا القرآن فأنت بالدليل القطعي ضال لا سمح الله. يعني إذا اعتقدت أنه الأجل بحسب العناية بالصحة، العناية بالصحة واجب، أما إذا اعتقدت أن الأجل متعلق بها هذا اعتقاد باطل. الإنسان لا يموت إلا إذا انتهى أجله. أخ كريم من إخواننا الكرام حدثني قصة، قال لي: أنا ولدت في بيت قديم، كل غرفة نحن أعمام، يعني والدي له غرفة، وعمي له غرفة، وعمي الثاني له غرفة. مثلا الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء ولدت في هذه الغرفة، الغرفة الملاصقة لي، ملاصقة لنا، غرفة عمي وفيها زوجة عمي، وقد أصيبت بمرض عضال خطير واستدعي 4 أطباء لمعالجتها. ومن غرائب الصدف أن الأطباء 4 اتفقوا على أنها لن تعيش أكثر من ساعة. قال لي: أنا ولدت وكبرت وترعرعت ودخلت المدرسة وخرجت منها وعملت مع والدي وتوفي والدي وتزوجت وانتقلت من بيت إلى بيت إلى بيت، واشتريت آخر بيت الذي أنا فيه، وأصبح عمري 45 عاما، وجاءت زوجة عمي لتزورني وقد بلغت من العمر 45 عاما، 45 عاما. ولو قال 4 أطباء أنه انتهت بعد ساعة، عاشت بعد قول الأطباء 45 عاما. إذن كلام الأطباء باطل. إن الطبيب له علم يدل به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. أيها الإخوة الأكارم، أنا أقول الآن هذه الكلمة، هل تعرفون من هو البطل؟ الذي يأتي اعتقاده مطابقا للواقع، ويأتي حديثه مطابقا للواقع، وتأتي حركاته مطابقا لمنهج الله عز وجل. قضية خطيرة جدا. أنت آلة غالية الثمن، معقدة التركيب، عظيمة النفع، حريص حرصا لا حدود له على أن تستعملها وفق تعليمات الشركة، فكيف بك وأنت المخلوق الأول؟ إذن كلمة حق كلمة خطيرة جدا. أنا بتمنى على كل أخ يعمل مراجعة، يا ترى أفكاره عن الدين صحيحة؟ يا ترى معتقداته صحيحة؟ تصوراته عن الله صحيحة؟ معتقده بالنبي عليه الصلاة والسلام صحيح؟ يا ترى آراؤه في القضايا المعاصرة صحيحة؟ ما قيمة رأيك أنت؟ قلت لكم مرة في بلد مجاور جرت حرب أهلية دامت 14 عاما وانتهت والحمد لله. هذه الحرب الأهلية يمكن أن تفسر تفسيرا عربيا، نقول هذا البلد أصبح ساحة صراع للقوى العربية. يمكن أن تفسر هذه الأحداث الدامية تفسيرا طائفيا، يمكن أن تفسر تفسيرا دوليا، مركز مالي قوي جدا نافس مراكز أخرى، ويمكن أن تفسر تفسيرا قرآنيا دينيا إلهيا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا التفسير الديني. أي هذه التفاسير هو الحق؟ تفسير خالق الكون. إذن إذا توجهت إلى تفسيرات أخرى تكون أنت في باطل. صار زلزال، هدمت مدينة بأكملها، في تفسير ساذج أنه صار في تصدع في القشرة الأرضية أو التواءات داخلية، هذا تفسير علمي، لكن هذا التفسير لا يتناقض مع التفسير الديني. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فأنت لا تكون بطلا إلا إذا استطعت أن تتعرف إلى الحق وأن يكون اعتقادك حقا وأن يكون كلامك حقا وأن تكون حركتك حقا. يعني أنت تعاني من مشكلات، هناك تفسير أنه أنا ما لي حظ، هذا التفسير باطل. هناك تفسير آخر أنه لي حساد كثيرون رموني بحسدهم، هذا التفسير باطل، لأنه إن أحدا لا يستطيع أن يضر أحدا إلا إذا كان مستحقا أو غافلا. لكن إذا قلت ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، هذا التفسير حق. يعني أنت في اليوم الواحد أمام آلاف المقولات الباطلة، فالبطولة أن تتعرف إلى الحق وأن تعتقد الحق وأن تنطق بالحق، ولن تكون على حق إلا إذا عرفت الحق، ولن تعتقد بالحق إلا إذا عرفت الحق، ولن تنطق بالحق إلا إذا عرفت الحق. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أصل الدين معرفته. معرفة الله أصل الدين. يعني مثلا أصحاب الصنعات، لو فرضنا إنسان تصرف بصنعته تصرف غلط، نقول هذه الطريقة باطل. لو إنسان أشاد بناء على الشاقول، نقول هذا البناء حق لأنه سيستمر. لو أشاد بناء بلا شاقول، نقول هذا البناء باطل. لماذا؟ لأنه سيقع. يعني ما هو الحق إذن؟ الشيء الموجود. لكن يجب أن نضيف شيئا. لما ربنا عز وجل قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وفي آية: ما خلقناهما باطلا. الباطل الشيء الزائل، الحق الشيء الموجود الثابت. فمن معاني الحق الشيء الموجود الثابت. هلأ حنضيف شيء: الموجود حق، أما درجة أعلى واجب الوجود، درجة أعلى دائم الوجود، واجب الوجود ودائم الوجود.
1: طيب
0: أعلى من ذلك ولا موجود آخر معه، واحد في وجوده. درجة أعلى كامل في وجوده، واجب ودائم وواحد وكامل. هذه حقائق ثابتة عن الله عز وجل. الله موجود، بل هو واجب الوجود، بل هو أبدي الوجود لا شيء بعده، وهو واحد في وجوده، وهو كامل في وجوده. فإذا عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء. والله ما حصلت شيئا، والله لو ملكت أموال الدنيا، لو ارتقيت إلى أعلى مكان في الحياة، لو حصلت كل الشهوات وما عرفت الحق، لأن وجودك ليس ذاتيا. لو كان وجودك ذاتي ما في مانع، وجودك مرتبط بواجب الوجود، فإذا شاء واجب الوجود وهو الله أن يلغي وجودك تنتهي. مرة تعرفوا كنا مدعوين إلى عيد مولد في أحد مساجد دمشق. الذي دعاني وقدم لي بطاقة الدعوة يعني أحد إخواننا الأكارم، والدعوة يوم الجمعة بعد الدرس. فتوجهت إلى هذا المسجد، في مدخل المسجد يعني رجال عديدون يقفون لاستقبال المدعوين، ولصفحتهم واحدا واحدا. سألت الذي دعاني في الطريق من هو الذي أشرف على هذا المولد؟ قال لي عمي فلان والد زوجتي. خير إن شاء الله. قلت له أين عمك؟ قال لا هو في الداخل. فلما دخلت صحن المسجد، رجل في مقتبل العمر، ومقتبل يعني رجل مكتمل العزولة، يرتدي يعني ثياب أنيقة، طبعا مورد الوجه نشيط. لا أعرفه سابقا أبدا، رحب بي ترحيبا حارا، ويعني أثنى ورحب، ودخلت إلى مكاني في الحفل. وكان أحد الإخوة الأكارم يلقي كلمة، استمعنا إليها. أثناء إلقاء كلمته تحركوا اثنين من المدعوين، ما فهمت لماذا تحرك. ثم ألقيت كلمتي وبقيت 20 دقيقة، وبعد أن انتهت كلمتي جاء رجل وهمس في أذني أن هذا الذي استقبلك في صحن المسجد قد توفي وما استمع إلى كلمتك. شيء عجيب. فأنت ملك واجب الوجود، أنت ممكن الوجود بالدليل، واجب الوجود أنهى وجوده الثاني، يعني هو طبعا ينتظر أنه ألقي كلمة ما استمع إليها. بعد أن دخلت وقع ومات. نحن والله ما صدقنا. أنهي الحفل وذهبنا إلى المستشفى، ودخلنا إلى غرفة العناية المشددة، فإذا هو مسجى وقد فاضت روحه إلى بارئه. فأنت ما لك واجب الوجود، أنت ممكن الوجود. فأنت ما لك حق، الله هو الحق. لو كنت حق، الله عز وجل قال فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فضل كمل. فنحن فرحنا بالأمطار كثير، بالتل 100 ملم، بالتل دمشق المطر الماضي مناو 30، الثاني حوالي 30، يعني الخبر البارحة ما نزل من أمطار في القطر يساوي 3 أضعاف ما نزل في العام الماضي حتى هذا التاريخ، 3 أضعاف. قرأت بالنشرة الجوية لبعض المدن السورية 467 ملم نازل حتى الآن، يقابلها في العام الماضي 62 ملم. طيب لو أن السماء توقفت عن إنزال المطر أين وجودنا نحن؟ كل الآبار جفت، الأنهار جفت، النباتات في طريقها إلى الموت، ونحن بعد ذلك نحن وجودنا ذاتي؟ لا، نحن وجودنا متعلق بمشيئة واجب الوجود. فكم يكون هذا الإنسان غبيا إذا ظن أنه موجود وأنه واجب الوجود وأنه يعمل ويكسب المال. هذا هو الباطل، هذا اعتقاد باطل. فأنت كلما تعرفت إلى الله صغرت نفسك في عينك وكبر في عينك الله سبحانه وتعالى. من هو المؤمن الذي لا يرى إلا الله؟ يد الله فوق أيديه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يد الله فوق أيديهم، إليه يرجع الأمر كله، ما في غيره. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أنت قد تسأل فلان لماذا يتكلم بما ليس قانعا به؟ لأنه ما رأى أن الله هو كل شيء، رأى الله عظيم وفلان عظيم كمان، يعني زيد وعبيد وفلان وعلان بإمكانهم أن يفعلوا وأن يرفعوا وأن يخفضوا وأن ينفعوا وأن يضروا. كلما نقص توحيدك ازداد شركك أبدا، فأنت اعتقادك غير حقيقي. قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فالقضية أخطر بكثير أنه والله حضرنا درس لطيف ومعاني طريفة ومنظم، أخطر في حياة أبدية. يا ترى أنت على الحق؟ يا ترى اعتقادك حق؟ تصوراتك حق؟ أفعالك حق؟ مواقفك حق؟ هل أعطيت بالحق أم بالباطل؟ هل منعت بالحق؟ هل غضبت بالحق؟ هل رضيت بالحق؟ في غضب بالحق ورضا بالحق وإعطاء بالحق ومنع بالحق وصلة بالحق وقطيعة بالحق. يعني حينما تعرف الحق أنه واجب الوجود وأنه أبدي الوجود وأنه واحد في وجوده وأنه كامل في وجوده وأنه لا موجود سواه، إليه المصير. لذلك تقطع كل العلائق وتتجه إلى الخالق. قضية أخطر بكثير من أن الإنسان حضر مجلس علم، أخطر بكثير من أنه صلى ركعتين ودفع اليدين. القضية قضية مصير، مصير أبدي، والقضية قضية حق أو باطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. شيء آخر، أنت لو اعتقدت اعتقاد ليس قطعيا، أنت مآمن بالجنة والله أغلب الظن، هذا اعتقاد باطل. أنت مآمن أن الله عز وجل سيسألك عن كل شيء، والله الله ما حيدقق، ما حيحط عقله بعالم الحاسبنا، هي اعتقاد باطل. أنت مآمن أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ الله يخاطب النبي، يعني يا محمد أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ يا أخي نحن حكمنا فلان الله يحفظه أنه اللهم صل عليه لا يمكن يدخل الجنة حتى يدخل كل أمته العصاة، فنحن الحمد لله المصير معروف. هذا اعتقاد باطل. كنت أعمل مراجعة أن الإنسان أحيانا من خلال دروس غير منضبطة، من خلال خطب غير دقيقة، من خلال يعني أقوال في جلسات غير صحيحة، بتسرب الباطل إلى ذهنه. والإنسان لما بتسرب الباطل إلى ذهنه حيتصرف بالباطل. ليه عم تغش يا أخي؟ يا أخي أنا عندي أولاد، والله غفور رحيم، شو ساوي؟ هذا كلام باطل. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. فأخطر شيء أن تنقح عقيدتك من كل غلط. الأنبياء أخي ولقد همت به وهم بها. يا أخي أي نبي يعني كان حيوعد الزنا؟ نحن شو نحن؟ هذا اعتقاد باطل، هذا التفسير باطل للآية. ولقد همت به وهم بها، هم بدفعها وهمت بجذبه، أو ولقد همت به وقف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذا تفسير الحق. هذا عن الأنبياء أخي، نور ربه. الله عز وجل يلقي نورا في قلب المؤمن، يريه الحق حقا والباطل باطلا. أما بعض التفاسير أنه لقى أبوه من المحراب قال له أوعك، في تفسير هيك. وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. شوف ماذا تعني بهذا الحديث، لحق حالك بذنب لك، لحق حالك. لا مو هذا المعنى، مو هذا، ليس هذا هو المعنى. يعني إذا بلغتم درجة لم تشعروا بذنوبكم فأنتم موتى وذهب الله بكم. واحد أمضى سهرة بالغيبة ونام مرتاح. أنت النبي الكريم قال الغيبة أشد من الزنا، وين ماشي؟ فلما الإنسان يرتكب المعاصي ولا يشعر بشيء هذا ميت. أما المؤمن لا ينام الليل. فلازم تكون عقيدتك صحيحة عن الله عز وجل. الله ماذا قال؟ قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أكثر أفكاره عن الله غلط، أكثر تصوراته غلط، معتقده غلط، فهمه غلط. فهمه عن رسول الله، يا أخي رسول الله ماشي بالطريق، طرق باب زيد، انفتح الباب، بدت زوجته زينب من دون ثياب وقد وصل شعرها إلى أسفل ظهرها، أعجب بها النبي، قال سبحان الله سبحان مقلب القلوب. من قال لك إن هذه القصة صحيحة؟ من قال لك؟ نبي عظيم يفعل هذا؟ أنت تفعل هذا كمؤمن؟ فلذلك هذه القصة باطلة، القصة هذه هي مدسوسة دس. ولقد علمنا المستقدمين ولقد منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال امرأة حسناء صلت بين الصحابة، بينهم صلت، ووضيئة وحسناء، بعضهم صلى خلفها ليرى محاسنها في أثناء الركوع والسجود، وبعضهم صلى أمامها. فنزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. تفسير باطل، هم أعظم من ذلك، هؤلاء أصحاب رسول الله. فأنت لازم تعرف الحق وتعرف ما يليق بالحق وتعرف صفاته الحسنى، أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، ولازم تعرف ما يليق بالأنبياء. 99 امرأة عنده، وأحب زوجة أحد قواده داود، فقال قدموه قدموه بالحرب، قدموه لعله يموت ونأخذ هذه الزوجة. فعاتبه الله عز وجل وقال يا داود أعرض عن الهوى. هذا التفسير غير صحيح. سيدنا داود يعني انشغل بعبادته عن حل مشكلات الخلق، الله أرسل له ملكين تسورا المحراب واستعلا خصومة، وسمع من الأول ولم يسمع من الثاني، قال له لقد ظلمك، ليعود إلى مصلى. فالهوى الذي نهي عنه هوى رفيع، هواه في الإقبال على الله عز وجل. يجب أن تفسر التفسير الذي يليق بالأنبياء، يليق بهذا الدين العظيم. على كل، نحن نريد أن نعتقد اعتقادا صحيحا وأن نقول قولا صحيحا وأن نطبق تطبيقا صحيحا لنكون على الحق. الآن الحق القول المطابق للواقع بدليل، يعني أنت ما بتقبل كلام غير صحيح، كلام لا يطابق الواقع. في دجاجلة كثيرون، واحدة علاقتها مع زوجها سيئة، بدك خروف أسود وأبيض تذبحي لي، بيقوم بحبك زوجك، هذا كلام باطل كله، كله دجل، هذا زعبرة اسمها. نحن عندنا قرآن كريم، في هذا البيت معصية، ناس يدعون إلى الله عز وجل عن طريق ضرب الشيش فقط. ماذا علمتموهم؟ لو واحد مريض معه آلام مبرحة في المعدة وزار طبيب، الطبيب قال له انتظر، نصب حبل بالعيادة وصار يمشي على الحبل الطبيب، وانت شو الأعمال خارقة فانت مريض بدك دواء، انت بدك مسكن، بدك علاج، فماذا يستفيد هذا المريض لو أن الطبيب سار على حبل وكان بل هوانا كما يقولون؟ إن أنا أقول لكم هذه الأمثلة، أنت بحاجة لعلاج، بحاجة إلى راحة نفسية، إلى توازن، إلى سعادة، بحاجة إلى حقيقة ثابتة لا تكشف الأيام أنها زائفة. ممكن تعتقد اعتقاد إلى أمد طويل وفي النهاية يظهر أن هذا الاعتقاد باطل غير صحيح، لا أساس له من الصحة، ما سبب كما يقولون إلا دمار الإنسانية. إذن كلمة الحق، الله هو الحق، يعني يجب أن تعرف أن اعتقادك إذا كان مطابقا للواقع فهذا الاعتقاد حق، وأن قولك إذا كان مطابقا للواقع هذا حق. ما قولك واحد راكب سيارة قال له الضوء ليه؟ ما فائدته وضوء الزيت؟ قال له هذا أيام بيشعل عشان يسليك بالطريق بس. قال له عاد هالتفسير صح لما غلط، والتصديق صح لما غلط، والكلام صح لما غلط. غلط لأنه هذا لو شعل وسميت ماشي تحرق المحرك بكلفك 50,000، أما لو شعل وقفت رأساً بكلفك 100 ليرة. فيجب أن تكون معلوماتك، تصوراتك، اعتقاداتك، مواقفك، عطاءك، منعك، صلتك، قطيعتك، غضبك، سرورك، يعني كله بالحق. النبي كان يمزح ولا يمزح إلا حقاً، ممكن تمزح بس مزح حق، ما في خدش لمشاعر إنسان ولا تحقير إنسان ولا تحقير حرفة أو مهنة، ولا ممكن تربي طرفة يعني ممتعة. النبي كان يمزح ولا يمزح إلا حق. كلمة حق أتمنى على الله عز وجل أن تكون واضحة، يعني القرآن وردت بمئات المرات، والله هو الحق. أما معنى إحقاق الحق أن كل ما سوى الله لا وجود له إلا بالله، وفي أي لحظة إذا أراد الله أن يزول يزول، كن فيكون، زل فيزول. إذن ما سوى الله ممكن الوجود، وإذا وجد فبالله، وإذا استمر فبالله، وإذا انتهى فبالله. لذلك في دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنا بك وإليك، موجز أنا بك يعني قائم بك. الله ماذا قال؟ قال: قل اللهم مالك الملك، مالك الملك، كل شيء يملك الله مالكه، عينك ملكه، وأنت ترى بها ما دام قد سمح لك أن ترى بها، وفي أي لحظة لو شاء أن تفقدها تفقدها، بلا سبب. السمع يملك، هو مالكه. اللسان يملك. حدثني أخ قال لي بمستشفى الأمراض العقلية في مهجع خطير جدا رقم 6. هذا المهجع يعني نزلاؤه كما خلقهم الله عز وجل، يمزقون كل ثيابهم ويأكلون من نجاساتهم ودماؤهم وشعورهم، أي شيء يوضع في هذا المهجع يتلف. أقوياء البنية لكن عقلهم معطل. فأنت لك مركز، لك عمل، تتقن مهنة، أنت بالله لو أخذ ما أوهب انتهيت، انتهيت. يعني هذا البيت أنت عمرته ورتبته وزينته، لو صار في خلل أهلك يسرقوا أبواب المسؤولين حتى يسمحوا لهم يحطوك بالقصير، بيتمنوا بوصايف ما بقى نتحمله تأخذوا عنا. يكون أنت الأب وأنت مالك البيت، أنت البيت اشتريته ورتبته، مالك مالك شيء أنت. بأي لحظة بيفقد الإنسان عقله، بيفقد بصره، بيفقد سمعه. أنت عندك كليتان تعملان بانتظام، لكن حتى الآن ما في سبب معروف إلى هبوط وظائف الكليتين الفجائي. فجأة تقف الكليتان عن العمل، أصبحت الحياة جحيما، جحيما لا يطاق. كل أسبوع مرتين، وكل مرة 7 ساعات، مرة بها الإيد، مرة بها الإيد، مرة بالرجل، بيبقى 120 من الأوري بالدم، بسبب لك مواقف عصبية صعبة ونرفزة وضيق نفس. وين آمالك؟ مالك كليتينك؟ لا والله. مالك دسام القلب؟ مالك مالكه. مالك هي الشرايين التاجية إنه تبقى واسعة، متى ما ضاقت تمشي مترين توع ما تقدر تكمل. قال لي أخ، قال لي كنت أطلع رابع طابق، صرت على الثالث أتعب، على الثاني أتعب، على الأول أتعب، على درجتين أتعب. عمل عملية كلفت 1,000,000 وما نجحت. أنت مالك شرايين قلبك؟ مالك مالك. مالك البنكرياس تعطيك الأنسولين بشكل منتظم؟ مالك مالك. إذا كان قصر بواجباته، إلي قريب في ريعان شبابه فقر دم من أسرة غنية، غذاؤه جيد، الكريات 3 ملايين بالمليمتر مكعب، درس، هو طالب طب كمان، يعني حار الأطباء في أمره، إلى أن أحد أطباء اكتشف أنه فيه خلل بالطحال، أخذوا عينه لمخبر. الطحال ليس مقصراً، لا، يقوم بنشاط زائد، هو الطحال مهمته إذا في كرية ميتة يحللها إلى هيموغلوبين وإلى حديد، يرسل الحديد بطرود بريدية إلى نقي العظام ليعاد تصنيعه مرة ثانية، ويرسل هيموغلوبين للكبد ليكون الصفراء، فصفراء الكبد وحديد نقي العظام أساسه تحلل كريات الدم الحمراء الميتة. فهذا الطحال نشيط زيادة، أخي شو كل ما مات ميت خذ كفنه، قام راح جاب واحد قتله وأخذ ملابسه، أنت نالك الميت مو تأخذ الحي. هذا الطحال يقوم بنشاط زائد عن نشاطه الحقيقي، وانتهت الوفاة على الفطر. إذن أنت حياتك رهن أن الطحال ما يزودها شوي، ما يزودها، والأنسولين ما ينقص، والدسام ما يغلط، والشريان ما يضيق، والكلية ما توقف، والأعصاب والعضلات، نقطة دم بالدماغ في شلل، نقطة دم. مالك مالك شيء أنت. قل اللهم مالك الملك، وجودك حتى سعادتك. أيام الله بيعطيك الدنيا مع الانقباض، كل المال ما لقينا صار، أعطاك المال وسلب منك الطمأنينة، قلق. أعطاك المال وسلب منك الصحة، أعطاك المال وسلب منك الاستقرار والشعور بالأمن، قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة الأكارم، يعني أخطر ما في حياتك أن تعرف الحقيقة، أن تعرف الحقيقة. بديت الدرس أنه معك آلة مضطر أن تعمل عليها، تحتاج إلى طاقة كهربائية، توجهت إلى مأخذ وضعته ما في طاقة، هذا المأخذ باطل، المأخذ الآخر عمل، إذن حق. الحق الشيء الموجود، بل هو واجب الوجود، بل هو دائم الوجود، بل هو واحد في وجوده، بل هو كامل في وجوده. واجب، دائم، واحد، كامل. اعتقادك هذا اعتقاد حق، اعترافك هذا اعتراف حق. لذلك الحق كل قول وافق الواقع بدليل، بلا دليل صار تقليد. لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله حقيقة، الكلام حق، ما الدليل؟ وما بعرف، هذا كلام بلا دليل. فالحق أن يأتي كلامك مطابقا للواقع مع الدليل. الآن لو أنه اعتقادك بالحق اعتقاد غير قطعي، ألف لام ري، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، الذين آمنوا ثم لم يرتابوا. لو في ارتياب، لو في تردد، لو في عدم قطع، إذا كان اعتقادك بالشيء 30 فما دون، هذا اسمه وهم. إن كان اعتقادك 50 حول 50، هذا اسمه شك. إذا كان اعتقادك 70 فما فوق، هذا اسمه ظن. أما إذا كان اعتقادك 90 سموه غلبة ظن. أما إذا كان 100%، هذا الحق. يعني إيمانك بالجنة والنار والحساب، وأن المرابي سوف يمحق الله ماله، وأن الزاني سوف يفتقر، وأن الذي يطلق بصره لا بد من أن يشقى في بيته، وأن الذي له مال حرام سوف يتلفه الله، وأن هناك وقفة بين يدي الله عز وجل. إذا اعتقدت بهذه الأشياء اعتقادا قطعيا جازما 100%، فأنت على حق. أي واحدة. فالحق لا يتناسب معه الظن، لا غلبة الظن ولا الظن ولا الشك ولا الوهم، ما بيتناسب الحق مع الشك ومع الوهم. مثلا قال المرة المعري، قال زعم الطبيب والمنجم، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما. اسمعوا مني، إن صح قولكما فلست بخاسر، إذ كان ما في آخرة ما لي خسران شيء، أو صح قولي فالخسار عليكما. هي عقيدة باطلة. إن كان طلع في آخرة نكون استفدنا، وإن ما طلع ما خسرنا شيء. مو هذا الدين، هذا ليس دينا. في شك، لأنه يعني إذا طلع ما في آخرة قال شو زقنا تمام. في ناس تحكوا هيك، أخي طلعنا روحنا كل شيء. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. الحق ما بيتحمل لا وهم ولا شك ولا ظن ولا غلبة الظن، لا يناسبه إلا القطع. أي واحدة قطع. إذن كل قول مقطوع به موافق للواقع، أي قول خالف الواقع فهو باطل. ممكن تنفي عن الدين آلاف الأفكار، آلاف الأفكار، آلاف المعتقدات الزائغة، آلاف القصص الباطلة، كل شيء خالف الواقع. يعني قال له لما عزلتني؟ سيدنا عمر عزل سيدنا خالد، عزله. هذا الذي خاض 100 معركة أو زهاءها وفي كل هذه المعارك كان منتصرا، ما ذنبه؟ عزله. تقرأ كتب التاريخ لك هذا في كان حزازات في الجاهلية بين عمر وبين، فلما صار خليفة شفى غليله. هكذا أصحاب رسول الله؟ لو كانوا كذلك والله الذي لا إله إلا هو ما خرجوا من مكة وفتحوا العالم. لو كانوا كذلك تسمع تفاسير كثيرة جدا. عثرت على تفسير حق، جاء سيدنا خالد سيدنا عمر قال له يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك يا أبا سليمان. كفي هي. قال له لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك. قال له لما عزلتني؟ قلق. قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. كاد الناس يظنون أنك أنت الذي تنصرهم. خفت على العقيدة، أردت أن أريهم أنني لو عزلتك يبقى النصر ما دمتم مؤمنين. هذا التفسير يليق بن عمر ويليق بن هذا التفسير حق. يعني أيام تقرأ تفاسير، تقرأ أيام قصص غير صحيحة، مو معقولة، مشكلة تهز عندك الصورة المتألقة للصحابة الكرام. إذن الحق لا يقبل لا الشك ولا الوهم ولا الظن ولا غلبة الظن، لا يقبل إلا القطعة. هلأ أخي الكلام واقعي إلى حد ما مو حق، واقعي بالمئة ثمانين مو حق، واقعي بالمئة خمسين مو حق، واقعي نوعا ما مو حق. الحق واقعي مئة في المئة أبدا. طيب ما كان مقطوعا به وموافقا للواقع وعليه دليل، طيب لو ألغي الدليل صار تقليدا. لو أنت اعتقدت تقليدا عقيدتك مقبولة؟ من يجيبني؟
1: مقبولة لأنها وحاصل.
0: نعم. طيب إذا كان قبلنا التقليد بالعقيدة، أي إنسان قال لك مثلا الله عز وجل ليس رحيما، وهذه الكوارث والمصائب والأمراض وإلى آخره، مضبوط، أنا حقل ذاك. يوم القيامة يقول لك الله عز وجل لما اعتقدت أنني غير رحيم؟ يا ربي أنا قلت فلان هو اللي هيك أنا صدقته. قل له أين عقلك؟ لذلك لا يمكن أن تقبل من الإنسان العقيدة بالتقليد. بالتقليد ما في عقيدة. ما الذي يجعلك ترفض التقليد؟ هو الدليل. لا تقبل بلا دليل ولا ترفض بلا دليل. عود نفسك المنهج العلمي. قال لك واحد قصة، وين أريائي كثير؟ إذا كنت ناقلا فالصحة، إذا كنت مدعيا فالدليل. هل أصطى قالوا هيك؟ هل سمعت أنت بأذنك؟ لا والله، فلان قال لي، فلان صادق أغلب الظن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحق يحتاج إلى دليل وإلى مطابقة للواقع وإلى قطع. قطع ومطابقة للواقع ودليل. إذا بتقدر تعمل مراجعة على كل أفكارك وكل معتقداتك كل تصوراتك حتى تجعل منها كلها حتى تجعل منها كلها مطابقة للواقع، قطعية الثبوت، عليها دليل، فأنت من الفائزين. إن هذا العلم دين كما قال عليه الصلاة والسلام، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فالله هو الحق، وكلامه هو الحق، والجنة حق، معنى حق موجودة يعني، والنار حق، والحساب حق، والعذاب حق، والصراط حق، والحوض حق. طيب، وغض البصر حق، ما معنى حق؟ أي لو طبقته لقطفت ثماره. والأمانة حق، لو كنت أمينا لوثق الناس بك، الأمانة غنى. يعني أي شيء بتطبقه تقطف ثماره. فالوقت ثمين وغالي، والحياة ما بتتحملك. وين كنت والله بالجامع؟ وين رايح على الجامع؟ وما استفدنا شيء. إن لم تطبق لا تقطف شيئا، كل حركتك عشوائية. التطبيق هو الأساس. هذا الكلام مؤداه خطير، مؤداه أن تتعامل مع الحقائق، تتعامل مع الدين تعاملا جديا. يا سيد باركنا والله، سيد باركنا، مو مطبق شيء من دعوتك، باركنا والله، اتآنسنا يا سيدي، باركتونا بهالجية. ملاهي وانحراف واختلاط، ودعا هالكم عالم، عمل لهم غدا، تباركنا، انوار، اي دعوة ربنا. حق هذا الكلام حق لما باطل، اذا كان باطل لا تقبله، رده، وان كان حق اقبله وطبقه. يا ترى انت حينما تقول ان الجنة الآخرة أبدية والحياة زائلة، عملك يتوافق مع الاعتقاد تبعك؟ قد يكون الاعتقاد حق بس التطبيق باطل، قد يكون. تبر أنت من طبيب يقول لك أوعك الدخان، سرطان بالرئة وضيق بالشرايين وجلطة وكذا، هو عم يدخن قدامك، أنا كلامه باطل، باطل كلامه. لو كان يوقن بما يقول ما فعل هذا. إذن كلمة حق كلمة كبيرة جدا. الله هو الحق، ومعنى هو الحق لا بد من أن يظهر الحق. إن كنت على حق فلا بد من أن ينصرك ولو بعد حين، وإن كنت على باطل فلا بد من أن يخذلك ولا بد من أن يفضحك أبدا. كن مع الحق، وإلا في خذلان وفي فضيحة. بس المشكلة التي أتمنى على الله عز وجل أن تكون واضحة عندكم، الله عز وجل بيرخي الحبل. معنى بيرخي الحبل يعني بتقدر إلى أمد بعيد تفعل ما تشاء أنت سالم، حتكون مخير. لو كل ما أنت غلط بعث لك الضربة، أنت تستقيم بس مو عن حب لله ولا عن طاعة له، تستقيم خوف منه. أنت لست عندئذ أنت لست مخيرا، أنت مسير صرت. بس معنى مخير ممكن تأكل مال حرام وتستمتع فيه 13 سنوات بعدين تجي الضربة. ممكن تقيم علاقة محرمة، ما في شيء، ما صلي شيء. بعرف رجل يعني أقام علاقة مع امرأة لا تحل له، تجارة ومكاتب واستيراد، له مركز قوي وسيارة وسياحات إلى أوروبا وإلى تركيا. أنت كمؤمن لا بد من أن يدمر بعد حين. ما هو ما صار شيء. إذا واحد راكب مركبة وما فيها مكبح ونازل الطريق منحدر، هواياتك نسمات عليلة، يقول لك شبنا بس ما معك مصح، في منعطف الأخير، في حادث حتمي. لو أيقن أنه لا يملك مكبح ولولك لك رحنا طبعا. قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أنت إذا رأيت دخان وراء جدار، العقل عقلك أو فكرك يحكم 100% أنه لا دخان بلا نار، صح؟ طيب. ذهبت إلى خلف الجدار فرأيت لسان اللهب، الأول علم اليقين، لما وقعت عينك على ذات النار، على النار، هذا عين اليقين، قربت يدك منها فلسعت بحرارتها، هذا حق اليقين. شوفوا كلمة حق يعني 100%، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذن لا بد من أن نتعرف إلى الحق، ولا بد من أن نعتقد حقا وأن نقول حقا وأن نسلك المنهج الصحيح لنكون على حق، وحتى نستحق أن يرفعنا الله عز وجل. وحينما يحق الله الحق يعني يسمح لعباده الطائعين أن يرفعهم، لكن ما سوى الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجهه. إذن الملخص أنه يا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وفي بالكون حقيقة واحدة وهي الله، كل شيء يقربك منها فهو حق، وكل شيء يبعدك عنها فهو باطل. إذن أن تعرف الله وأن تعرف منهجه وأن تطبق منهجه، هذا هو الحق، وما سوى ذلك كله باطل. وأنتم ترون بأعينكم، قد يصمد الباطل 70 عام وبعد إذن يتهاوى كبيت العنكبوت. باطل معناته الفكرة باطلة والمبدأ باطل والتطبيق باطل، يعني شيء رأي العين. تقريبا الباطل جدار بني بلا شاقول، تقول أنت كمهندس لا بد من أن يقع باطل، لا بد من أن يقع هذا الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. من صفاته الثابتة أنه زهوق. إن كان باطل اعتقادي زهوق، وإن كان باطل سلوكي زهوق. والحمد لله رب العالمين.
2: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
3: يا عظيماً

كريمٍ وكريمًا يحب كل كريم يا إلهي وسيدي.

اللهم كما جمعتنا في هذه الجمعة المباركة اجمعنا في ساحات الأقصى محررين، في ساحات الأقصى محررين، واجمعنا على

إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب هكذا أخبرنا نبيك، هكذا أخبرنا نبيك أنك حيي كريم تستحي إذا رفع الرجل إليك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. حاشاك حاشاك يا الله، أنت الكريم، أنت أكرم الكرماء وأنت أرحم الرحماء. أجبرنا، تولنا، أنصرنا، اغفر لنا، حقق لنا آمالنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لي

تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره

تخافون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم

إحسانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: واقصد وجه الله واسجد واقعد ناجي الله
1: على الهادي صلى الله لا إله إلا
2: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
0: اسمع واتبع ذكر الله واخشع واقرع باب الله واعبد واقصد وجه الله واسجد واقعد ناجي الله
1: على الهادي صلى الله لا إله إلا الله.
2: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين الدنيا والآخرة.
1: لا إله إلا الله.
2: إنها تربي أطفالك على كتاب الله فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
0: اسمع واتبع ذكر الله واخشع واقرع باب الله واعبد واقصد وجه الله واسجد واقعد

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ذا الجلال والإكرام. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي إلزموها وأكثروا منها وداوموا عليها، ومثلها وأعظم يا حي يا قيوم. وقيل أنه الاسم الأعظم لرب العالمين الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فما للعبد إلا أن يهتف بها وينادي ويستغيث ويدمن عليها ليرى الفرج والظفر والفلاح. وقال الحق في كتابه: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. في حياة المسلم ثلاثة أيام كأنها أعياد: يوم يؤدي فيه الفرائض جماعة ويسلم من المعاصي، ويوم يتوب فيه من ذنبه وينخلع من معصيته ويعود إلى ربه، ويوم يلقى فيه ربه على خاتمة حسنة وعمل مبرور. وفي سير الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: الأولى اليسر في حياتهم والسهولة وعدم التكلف وأخذ الأمور ببساطة وترك التعمق والتجديد، والثانية أن علمهم غزير مبارك متصل بالعمل لا فضول فيه ولا كثرة كلام، والثالثة أن أعمال القلوب لديهم أعظم من أعمال الأبدان، فعندهم الإخلاص والإنابة والتوكل والمحبة والرغبة والخشية ونحوها، بينما أمورهم ميسرة في نوافل الصلاة والصيام، حتى إن بعض التابعين أكثر اجتهادا منهم في النوافل الظاهرة. الرابعة تقللهم من الدنيا ومتاعها وتخففهم منها والإعراض عن زخارفها، مما أكسبهم راحة وسعادة وطمأنينة وسكينة. والخامسة تغليب الجهاد على غيره من الأعمال الصالحة حتى صار سمة لهم ومعلما وشارة وشعارا، وبالجهاد قضوا على همومهم وهمومهم لأن فيه ذكرا وعملا وبذلا وحركة.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وطن.

0: أيها الإخوة المؤمنون، لقد استودع الله سبحانه وتعالى النفس في الإنسان وجعلها نقطة تحول، إما لخير الدنيا وجنة الآخرة وإما لنقيض ذلك. وبين هذا وذاك نجد العقل يقود النفس مما يشرع له من دين الله تعالى، وقد وصفها الله سبحانه وحذر العقل فقال في محكم آيات التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. لذا يجب على الإنسان أن يعمل جاهدا بالعقل المستنير بدين الله على مجاهدة النفس والهوى.
1: فهو الذي من فضله تكويني.
0: ومن كلمات الصالحين إخوة الإيمان: من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يفعل الخير يغنم، ومن يقل بالباطل يخسر، ومن يكره الشر يعتصم، ومن لا يملك لسانه يندم. كلم اللسان أنكى من كلم السنان. السؤال مفتاح المعرفة، لا تصحب السفيه فإن طبعه تسرقه وأنت لا تعلم.
1: قد جئت للدنيا لطلب

0: جلس القاضي بن عياض في المسجد، فأتى إليه رجل وشكى له كثرة بلائه، فقال له: أيها الرجل، لا ينفك الإنسان في هذه الدار عن حالتين: ضيق وسعة، ونعمة ونقمة، ففرج عن ذلك بذكر الآخرة لتخفف عنك نفسك ما أنت فيه من صعوبة الشدة وغفلة النعمة، فعليك بالعمل، فإن الكيس من عمل لما هو باق.
1: وإليه أخشع قانتا متبتلا

0: سأل أحد التلاميذ أستاذه الأحنف بما يزين المرء جماله. قال الأحنف: إذا تحدثت صدقت، وإذا حدثت استمعت، وإذا عاهدت وفيت، وإذا وعدت أنجزت، وإذا أؤتمنت فلا تخن، فتلك هي المروءة، وبها يزدان جمال المرء.
1: أسلمت وجهي لله أحياني.

قال حكيم: إن من خصال الخير للإنسان الدين والحياء وحسن الخلق والسخاء، فمن اجتمعت فيه تلك الخصال فهو تقي، وإن الله ولي من كان من الشيطان بريئا. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حديقة، فإذا بطير في ظل شجرة، فقال أبو بكر: طوبى لك أيها الطير، تأكل من الشجر وتستظل بها وتصير إلى غير حساب، يا ليت أبا بكر مثلك. ثم أخذ في البكاء من خشية الله.

سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أخوة الإيمان، وحتى يجمعنا لقاء الحلقة القادمة، لكم مني دائما أطيب المنى. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
3: نزهات في رياض الصالحين. باب الرجاء.
4: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
3: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
4: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.
0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
6: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلعة العلم والدين، من هذا الجامع العظيم، هذا الجامع الذي وقف سدا منيعا أمام حملات الصليبيين والتتار، وحمى الإسلام والمسلمين عبر العصور. نحييكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بخير الحديث وطيب الكلم. آيات بينات من سورة الأعراف، من أول الآية 31 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور.

إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم لك الحمد، أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه خير كتبك، لك الحمد في الأولى والآخرة. هكذا إخوة الإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذا الجامع العظيم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ويقول عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوة الإسلام، وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ سلام الريدي.

محبه وذاق وعدك ونصر عليك.

ولا نعبد إلا

واشفي مرضانا وارحم موتانا ونجح أبنانا.

في كل كائنة وقد تعليت وقد

من يا من أحس به في كل كائنة وقد

في الصحارى وفي الصحارى.

ربي هو الله، ربي هو الله، سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهديني. ربي هو الله لا إله سواه.

دينه. الحمد لله، الحمد لله، صوت الحق يشجيني والحب يسري.

وبخاطري آمل في أن ربي سيعطيني.

دينه وملء قلبي إشراق له آلك يشيع أمنا على نفسي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه الاجتهادات والأبيات قدمها المجتهد الشيخ سلام زيدي ثم رفع بعدها أذان الفجر حيث ننقل لكم لقاء الفجر أيها الإخوة المؤمنون في الآيات التي استمعنا إليها مشهد من مشاهد يوم القيامة ولعله المشهد الأخير الذي ينادي فيه أصحاب النار أصحاب الجنة وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار فيقولون إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين مشهد حقيقي يقدمه القرآن الكريم وكأننا نراه رأي العين لنعود إلى ديننا عودا حميدا ونعود إلى قرآننا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المؤمنون هذا المسجد العظيم الذي ننقل لكم منه هذا اللقاء المبارك الجامع الأزهر الشريف الذي وقف شامخا أمام الحملات المتتالية على الإسلام والمسلمين لا يزال يؤدي دوره العظيم في جميع أنحاء العالم ها هم علماء الأزهر الشريف ينتشرون من أقصى الدنيا إلى أقصاها ينشرون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو ديننا العظيم وهذا هو قرآننا فعودوا إلى كتاب ربكم وعودوا إلى سنة نبيكم حتى ينصرنا الله على أعدائنا أيها الأخوة المؤمنون وحتى يقام للصلاة نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور يقام بعدها للصلاة ويؤمنا الشيخ عبد الله عطية بيومي

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة درجة العالية الرفيعة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته فلا تكلف الميعاد. تقيموا الصلاة يرحمكم الله سووا واعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول من وصل صفا وصله الله. الله أكبر
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب

الصابرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله.

سميع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بارك اللهم لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شريعة ومنهاجا. هكذا إخوة الإسلام، نقلنا لكم هذا اللقاء المبارك، لقاء الفجر، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من قلعة العلم والدين، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور، والمبتهل الشيخ سلام الريدي، وقد أمنا في الصلاة الشيخ عبد الله عطية بيومي. نقلها لكم من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحيات أبو بكر عبد المعطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبحنا.

نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.

والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

0: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم

0: عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وعرفنا أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يشرع الميراث شرعا نهائيا قدم له بإخراج المؤمنين عن الإلف الذي اعتادوه، وهو أن يتركوا أموالهم لأولادهم، وقد يتركون الوالدين وقد يتركون الأقربين، فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يؤلفهم إلى تشريع جديد ينظم ترك أموالهم بعد وفاتهم. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ترك مسألة التحديد في ترك الخير إلى أعراف الزمن، لأن الخير في زمن قد يكون غير خير في زمن آخر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد من الوصي أن يوصي بالمعروف، لأنه إنما وصي لفرعية الإيمان فيه، فهو يطالبه بالتقوى في كل شيء. ثم بعد ذلك جعل للمجتمع الذي يعايش ذلك الموصي أن يعدل له إن رأى في الوصية جنفا أو إثما. وفي قول الحق سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا، يدل على أن الإنسان إذا ما عزم على اتخاذ أمر فيجب عليه قبل أن يبرمه إبراما نهائيا أن يعلم به إعلاما استشاريا حتى يستقبل مشورة كل إنسان يسمعه. فإذا ما حدث الناس أنه يريد أن يوصي بكذا ويوصي بكذا ويوصي بكذا، فإن كان الأمر قد استقام على وفق ما يريده الله قبل منه ذلك، وإلا فلأي سامع أن يرده عن ذلك. وبذلك نفهم من خاف من موص جنفا بأن تعلم الناس أن فلانا أوصى بكذا وكذا وكذا وكذا قبل أن يبرمه إبراما نهائيا. وهبه أبرمه، يبقى خاف أثر الجنف بين الورثة وبين الموصى لهم، يبقى إذن خاف لها متعلقات متعددة. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من المؤمنين كما قلنا وحدة إيمانية، بمعنى أنه إذا انحرف واحد لا بد أن يعتبر كل مؤمن أن الانحراف إنما وقع عليه ووقع منه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني الذي يطبقها تطبيقا كما يريده الله، والواقع فيها يعني الذي يخالف. كمثل قوم استهموا على سفينة. ومعنى استهموا الاستهام أن يكون هناك أمر من الأمور لا بد أن نقتسمه، ولكن الخلاف من يأخذ هذا القسم ومن يأخذ ذلك القسم. فحتى لا تكون القسمة من ذي هوى يحصل الاستهام. الاستهام يعني نعمل أسهم نحط ورقتين، ده قسم أول وده قسم تاني، وكل واحد يحط إيه إيده ويشيل. يبقى القسمة جاءت من غير مين؟ من غير ذي هوى، اللي هي القرعة اللي بنعملها، اللي هي القرعة. استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم إيه أسفلها، فكأنهم اختلفوا من الذي يسكن أعلى السفينة ومن الذي يسكن أسفلها. فيبقى الفاصل دي ده إيه؟ الاستهام، لأن الاستهام ده عملية قدرية لها ولأحد في إيه؟ لا حوى لأحد فيها. استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. كلام لحد كده كلام شرعي. فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فأصبنا منه الماء ولم نؤذي من فوقنا. قد يكون المسألة العلة مش هي الإزاء أو عدمه، قد يكون العلة تقصير أمد المسافة واقترابهم كده، يقول يعني عللوها بأنهم مش عايزين يأذوا من اللي إيه؟
3: اللي فوق.
2: فلو أن من فوق السفينة قال لك هو نصيبهم يصنعوا فيه اللي يصنعوه ماذا يحدث؟ لغرقوا وغرقوا هلكوا وهلكوا جميعا. ولو أنهم ضربوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. كذلك حدود الله. لا تقل هو فعل ذلك ولا ما لي أنا. نقول له لا، المسلمون دائما وحدة إيمانية. ليه؟ لأن يكفيك منه أنه كسر حدا تؤمن به، يكفيك هذا القدر. وأيضا من سكت على شيء رآه لم يمته الله حتى يرى فيه ذلك الشيء ويراه الغير فلا ينكره. ولذلك جاءت الآية التي يقول فيها أبو بكر إن هناك آية تقرؤونها على غير وجهها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنتم بتقرأوا على غير وجهها عشان كل واحد منكم يتفلت. لا، ومن اهتداياتكم أن تضربوا على أيدي من يفعل هذا. يعني إذا من شرط الهداية أنك تعمل إيه؟ تضرب على أيدي. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يوم واحد يقول لك طيب الذين ظلموا أصابتهم الفتنة وإحنا مالنا إحنا؟ قال لك لا، لأنهم هم ما استشعروش في الفتنة إلا لأنهم وجدوا مجتمعا سكت عليهم. ولا تعتقد أبدا أن إنسانا استشرى في الشر قمة من أول مرة، بل لابد أن هو إيه شوية شوية. فلو أن أهله أقربه أهل حتته كل من يتعلم ضرب على يده من أول الأمر كانت المسائل إيه؟ كانت المسائل تنتهي. ولذلك تجد في التشريع الجنائي الحق سبحانه وتعالى يجعل في بعض الجنايات الدم على العاقلة، يقول إن هناخد الدية دي بتاعت الدم ده ونعملها مش على مين؟ على العاقلة، يعني أهله. ليه؟ ده علشان كل واحد فعاله لما يشوف واحد هيستشرف الإجرام يعلم أن هذا إن أجرم هيجي يوم من الأيام أنا أجرم، يبقى لازم ينظر عشان تعملها إيه. فقول الحق فمن خاف من موص جنفا، إياك أن تقول ومالي ومال هذا الشيء يعني هدخل نفسي في كذا أنا. لا لا لا، من خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه أن يصلح بينهم. بالله قولوا لي بقى يصلح بين مين؟ طب إحنا الآية ذكرت فمن خاف من موص. أقول لك يا أخي أنت ده ربنا بيخاطب أولي ألباب أولي عقول، بيخاطب ناس متمرسين باللغة. موص موسى لمين؟ لازم موسى عليه. طيب وما دام موسى عليه يبقى فيه ورثة وياه ولا لا؟ فلا اسم عليه ان يصلح بينهما، تبقى بانت ولا لا؟ يبقى وان لم تذكر انما ايه انما واضحه من ايه. فمن خاف من موسى جنفا، لان موسى موسيا يقتضي موصى له والموصى له غير ايه وارث، اذا فسينقص حقه الوارث. يبقى النزاع ان قام يقوم بين من ومين؟ بين الموصى له وبين الايه الوارث. يجي بقى الذي خاف نتيجة ذلك ماذا يصنع؟ يصلح بين مين؟ يصلح بين الورثة والموصى والموصى لهم. يبقى بينهما ظهرت ولا ما ظهرتش؟ يبقى القرآن لما بيجي بيخلي اللمحة اللفظ الواحد يدي لك ايه؟ يديك ابعاد متعددة بحيث اذا جاء يقول بينهما نعرف ان بين منه. طب كلمة اذا اصلح بينهما ايكفي فقط ان يكون لا اسم عليه؟ ده يبقى له ثواب. بس يكفي انه ما يبقاش عليه اسم ده يبقى له ثواب. اما ليه فلا اسم عليه؟ قال لك لانه ربما خاف من قول الله قبل ذلك، فمن بدله من بعد ما سمعوا فانما اسمه على الذين يبدلونه. يقول لك انا هبدل ليه الوصيه بتاعت الراجل؟ يقول لك ده مش تبديل، لان اسمه على الذين يبدلونه ان تبدل لا تبدل حقا بباطل، تجيب باطل. انما انت بتبدل ايه؟ ده انت بتزحزح باطل وتجيب ايه؟ وتجيب حق. يبقى قال الله فلا اسم عليه، اياك يا من خفت من الوصي الجنف او الاسم ان تخاف ان الله يدخلك في قوله فمن بدله، لان التبديل هناك انما جاء تبديلا، نقلته من باطل الى ايه؟ والتبديل هناك كان ايه؟ من حق لباطل. فيبقى جاب الاسم، ما دام هناك اسم يبقى هنا بيرفع الايه؟ الاسم، يعني يصلح بينه. طب يصلح بينه يعني يرقق قلب الوارث الذي ايه؟ اللي ناقص منه شيء، ويسخي قلب الوارث. وكانت المساله زايده قوي يقوم يقول له ايه؟ لا خف شويه علشان ما يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان ينصب ميزان المعدله في عمليه الايه؟ في عمليه الوصيه، بحيث تؤدي خيرا ولا تورث شرا. شرا في مين؟ في واحد لا من لا من الموصى لهم ولا من الايه؟ ولا من الايه؟ ولا من الورثه. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهما فلا اسم ايه؟ فلا اسم عليه. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد من الانسان ان سمع شيئا فيه جنف او اثم ان يبادر بتصحيح الوضع. فاذا ما صنع كل ذلك يبقى الوصي نفسه الذي وصى في المساله الاولانيه لما يوصي وبعد ذلك يبدل يبقى هو بريء. يبقى هو ايه؟ طيب وفي العملية الثانية اللي هو كان فيها مدين لانه عمل وصية غير مخالفة، وجاء الذي خاف فعدلها الى الحق، لعل الله سبحانه وتعالى يحمل ايه؟ يحمل عنه ايه؟ ذلك الايه؟ ذلك الوزر، ويعفو ايه؟ ويعفو عنه. ان الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهما فلا اثم عليه، ان الله ايه؟ غفور ايه؟ غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا يلاحظ أنه أيضا بدأ عملية عليكم زي ما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إيه؟ القصاص. برضو حيجي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إيه؟ ولكم في القصاص حياة. دي ملكية يعني نفعية. إذا في كلمة تعالى دي حريص دايما على أنه يجيب النداء الجميل، يا أيها اللي إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. يبقى يا أيها الذين آمنوا دي ده ترقيق لتقبل الحكم، يعني يا من آمنتم بي، ومدام يا من آمنتم بي اتقبلوا تكليفي، لأن أنتم أحببتموني. فلا تتصوروا أنني سأرد على حبكم بشيء تكرهون، إنما شيء لازم يكون إيه؟ نافع لكم. يبقى عادة ساعة يخاطب الإنسان خطاب الإيناس. الإيناس لأن الحكم لما يجي بمشقة كده تقوم أنت تأنسي بالشيء اللي يجعل الحكم ما يبقاش فيه مشقة. لما يجي يقول لك عليكم، قول عليكم من مين؟ مين اللي عامله عليكم؟ ده يا من الذي آمنت.

0: يا بني يعني يا صغير اوعى تاخدها بمقاييس عقلك الصغير، خدها بمقاييس عقل ابوك الكبير، خدها بمقاييس عقل ابوك مين؟
1: الكبير.
0: الكبير. وكذلك يا ايها الذين امنوا اوعى تاخدوها بمقاييسكم، انما خدوها بمقاييس ربكم.
1: الله.
0: خدوها بمقاييس الحكمه، خدوها بمقاييس الايه؟ المحبه. يبقى ساعه ما يسمع كده يا ايها الذين امنوا يقوم يعمل ايه؟ ايناس بالخطاب الجميل علشان تقبل الايه؟ تقبل الحكم. والحظ في الحكم جانب الايه؟ جانب تكليف المحبه، جانب تكليف المحبه. يا ايها الذين امنوا. وبعد ذلك قد ياتي انسان يقول لك ابي مثلا يكلفني وسايب ابن عمي ما بيكلمش، يقول لك ما اصله هو ده يكون ابن عمه، ابن عمك مش اخوك، وسايب ما بيقولش مش لانه نفرض ان ابوه اب نزل في مدرسه وبعدين قسى على ابنائه اللي هم طلاب في المدرسه قسوه اكثر من مين؟ اكثر من بقيه الطلبه. ليه هو في ظاهرها قسوه ولا لا؟ انما في باطنها ايه؟ طب ده ربنا هيعاقبه اللي ما قساش على الكل هذه القسوه.
2: حب الاولاد،
0: لانه هو حب الاولاد. فكذلك الله تكليفه تكليف المحبه، لان ليس من المعقول ان تحيي ربك بالايمان به ثم يحييك هو بالتضييق عليك. ابدا، لازم يحييك بالسعه، لازم يحييك بالجمال، لازم يحييك بالخير، لازم يحييك بالحسن. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه؟ الصيام. وبرضه نفهم برضه كتب، انا ما كتبتش كده، لا انتوا شركاء وياه في الايه؟ في الكتابه، لانكم امنتوا بي. انا ما كتبتش الصيام على من لم يؤمن بي، طيب لاني خساره فيه ان انا اقول له كده. طيب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكأن دي قضيه ايمانيه ثابته، ليست مما تتغير بتغير العصور ولا تختلف باختلاف الأزمنة، لأن في قضايا عقدية العصور كلها فيها سواء، وقضايا أيضا تشريعية العصور فيها كلها سواء. فهذا الصيام من إيه؟ من القسم الذي لا يختلف باختلاف الإيه؟ لا يختلف باختلاف الإيه؟ لا يختلف باختلاف الديانات، وإنما الكل. يبقى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني انتم لستم بدعا في ذلك الركن، بل من سبقكم من الديانات الاخرى كان له ايه؟
1: صيام.
0: يجوز ان الصيام يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه تغيير. الصيام اهو لون من الامساك والكف، لان معنى كلمه صام امسك، كلمه صام امسك، بس التشريع بقى اذا اطلقت كلمه الصيام يبقى امساك خاص، انما لو امسكت عن الكلام يقال لك ايه؟
1: صائم.
0: الخيل حين تمسك عن علك اللجم يقال خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، تعمل كده يبقى الصيام مطلق الايه؟ الامساك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ستنا مريم ايه؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، صوم من ناحية إيه؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. يبقى ده صيام إمساك عن إيه؟ إمساك عن الإيه؟ عن الكلام. لكن الصوم التشريعي بقى الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. كذلك الصيام كان مثلا يجوز أن يمسك عن لون خاص من الأطعمة، زي مثلا صيام المسيحيين. فإذا الصيام هو الإمساك عن الطعام أو الشراب أو بعض الطعام أو الشراب، إذا فهو لون من الإمساك. فمبدأ الصيام لا يختلف فيه الزمن، وإن كانت شكلية الصوم هي اللي يختلف فيها الايه؟ يختلف فيها الزمن. كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم، وهذا كلمة لعلكم تتقون. الرجاء أن تتقوا، رجاء أن تتقوا. إيه تتقوا إيه؟ ما هي التقوى؟ احنا قلنا إيه في التقوى؟ التقوى أصلها من وقى، تبقى الوقاية. لكن العجيب ان احنا قلنا ان تيجي تقول لك اتقوا الله ويجي له اتقوا الايه؟ اتقوا النار، مش كده؟ ان خدتها من الوقايه يبقوا الاثنين قد بعض ولا لا؟ لان اتقوا الله يعني ايه؟ اتقوا غضب الله، اتقوا جزاء الله، اتقوا، مش كده؟ اتقوا بطشه، اتقوا صفات جلاله. طب ما هي النار دي من اثار صفات جلاله؟ طب ما هي واحده. طب وعلشان اتقي هذه المسألة التزم ما امر واجتنب ما نهى.

0: يبقى التقوى إن أخذناها على أنها امتثال الأمر واجتناب النهي، ليه؟ لأنها ستكون الوقاية لي بين بين وبين النار، أو بيني وبين عذاب الله. تبقى هي واحدة ولا لا؟ لعلكم تتقون. الذي يدلنا على أن فيه يعني لعلكم وتتقون أن كل معاصي النفس تنشأ من شرة ماديتها، كل معاصي النفس تنشأ من شرة المادية، والصيام ده بيضعف وقود المادية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء للشبان المراهقين قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له ايه؟ وجاء. يعني هو ده اللي ايه؟ اوه، كأن عملية المراهقة دي لما بنية الجسم تاخد حظها بقى من القوة ومن الوقود، دي هي اللي بتخليها ايه؟ لكن لما ينكسر. ولذلك تجد افحل واحد واحسن واحد صحة تجيله قبل المغرب تلاقيه مش ممكن ابدا. ليه؟ لان السعار اللي موجود
1: خلاص انتهى، خمد
0: خمد خمد. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في قوله لعلكم تتقون اعطانا ان وقود المادة والذي يعطي الايه؟ هو الذي يعطي السعار. السعار ده اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي الانسان على المعاصي. ولذلك تجد اقرب ما يكون الانسان الى التقوى والى الامتثال لما يجيله شوية مرض، ولا يجيله شوية هم، ولا يجيله شوية فكر، ولا تجيله بلوى مش عارف يحصل منها ايه، تبقى البيت كله ولا حد يفكر في حاجة ولا ابدا. الله. يبقى اذن العملية بتاعت قول الحق كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى هي موجودة ولا لا؟ يبقى لعلكم تتقون بيديني فترة اقلل وقود المادة علشان سعار مادتي ايه؟ يقل. وبعد ذلك تلحظ انت في نفسك حلاوة استقامتك شهرا كاملا. لما انت تلحظ كده حلاوة استقامتك شهر كامل، ربما حلت لك الاستقامة، وحين تحلو لك الاستقامة يبقى برضو تستمر بها في ايه؟ في غير رمضان. ده رمضان ده جعله ربنا شهر بس الزامي، انما مش علشان بس تفضل الاستقامة في رمضان، ده عايز الاستطراق يأتي في كل الزمن. لان اصطفاء الله لزمان او اصطفاء الله لمكان او اصطفاء الله لانسان ليس لتدليل الزمان ولا لتدليل المكان ولا لتدليل الانسان، انما يريد الله من اصطفائه لرسول ان يصيع اثر اصطفاء الرسول في كل الناس. ولذلك مشقة العملية رسالة تبقى عليهم وتعبها عليه هو. يبقى اذا لم يصطفه ليدلله، وانما اصطفاه ليجعله ايه؟ ليجعله اسوه وليجعله ايه؟ واصطفى الله للزمان علشان يدلل الزمان، ولا يريد من الحق سبحانه وتعالى ان يشيع اصطفاء هذا الزمان في كل الأزمنة، ويريد برضو اصطفاء الايه؟ باصطفاء المكان. واحد يقول لك يا سلام قعدنا في مكة وقعدنا في المدينة ده ايام، والطاعة والمش عارف ايه والشفافية والاشراف والتنوير، والواحد نسي كل حاجة، هو بيفتكر ان دي نضحل. ابدا، الله في كل مكان، وتستطيع ان تقرب منه في باريس، وتستطيع ان تقرب منه في لندن، انما بتظهر لك هذه المسألة ليه هناك؟ لأنك تستحي وأنت في جوار بيت الله أو في حضرة رسول الله إنك أنت تعمل معصية، فما تعملش المعصية. ساعة تسمع الله أكبر تخف للصلاة وتذهب، وما بتفكرش في أي حاجة ولا بتأذي حد. إذن كل وقتك لله، يبقى كيف لا يشيع فيك الصفاء؟ طب اجعل كل وقتك لله في باريس وانت تجد هذا الصفاء ولا لا؟ اذن فحين يصطفي الله زمانا او يصطفي مكانا او يصطفي انسانا، انما يشاء الحق سبحانه وتعالى ان يشيع اصطفاء الانسان في كل الناس، واصطفاء المكان في كل الامكنة، واصطفاء الزمان في كل الايه؟ في كل الازمنة. ولذلك اتعجب لأناس حين يأتي رمضان يقول واستقبلوه بالايه؟ بالسبح وبقراءة القرآن وبالتمتمات، وبعد ذلك حين تنتهي نقول له يا شيخ لا هو جاء رمضان ليحرس رمضان أم جاء رمضان ليحرس كل الزمان؟ جاء رمضان ليحرس كل الزمان مش يحرس نفسه بس، وإلا إن كان حصل هيحرس نفسه بس تبقى شغلانة. ونرجع لها تاني، لا بيقول إيه؟ كتب عليكم الايه الصيام كما كتب على الذين ايه من قبلكم، وساعة تأتي الأسوة في الغير. يبقى لستم بدعا، لستم ايه لستم بدعا، بل سبقكم الى ذلك اناس، وان اختلفت شكلية الصوم هنا عن شكلية الصوم ايه عن شكلية الصوم هناك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما ساعة يقول كتب عليكم الصيام، اداني المبدأ فقط، ان وكلمة ايام اداني على ان زمن برضو مجمل، ومعدودات ساعة تقول معدودات يعني شيء مش فوق العد، شيء ما تهش عداده. ايام معدودات يعني المراد بها تبقى ايام ايه قليلة ومعروفة، ولذلك ايه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني تنعد الشيء لما ما ينعدش يقولك ده ايه ده يبقى كتير، ده ما ينعد الشيء ما ينعدش. فقوله كتب عليكم الصيام ده اعطاء لمبدأ الصوم. وبعدين ايام معدودات اداني أي ايام قليلة، وبعدين اداني انها ايه قليلة، وبعدين حيروح مبينها لي واضح يقول ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، فكأن ذلك فيه ترك بفرضية المبدأ في ذاته، ثم بتحديد زمنه، ثم بتشخيص وتعيين الزمن. اياما معدودات، وبعد ذلك الذي شرع يقول لك وأنا عالم بالضرورات التي تطرأ على هذا التكليف، وأنا الذي أشرع الضرورة. تشريع الله لرخص الضرورة إعلام بأنه لا يصح مطلقا منا أن نوجد الضرورات، ولكن الضرورة المشرع هو برضو اللي يقولها ضرورة، المشرع هو اللي يقولها إيه ضرورة. ولذلك لما يجي واحد يقول لك اصل ده عمت به البلوى وانتهينا منه، ده مسألة ضرورة اجتماعية، اقول له وبعد ذلك يتفلسفون، والسطحيين بقى يحبوا يجيبوا لها سند مش عارف ايه، لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسعها. نقول له انت بتفهم ان تحدد انت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، يعني انت تسع ولا ما تسعش، يبقى ده يكلف به ولا ما يكلفش. التكليف انتهى امره، وما دام قد كلف المكلف وانتهى التكليف يبقى قدر المكلف انك تسع التكليف. يبقى انت ما تنظرش انت تتسع للتكليف ولا ما تتسعش، اكلف الله ام لم يكلف. فان كان قد كلف فهو لم يكلفك الا وسعك، ما تاخدش انت الوسع انت وبعدين تقول لك لا التكليف ده ما ينفعش. ليه؟ لان التشريع انتهى، بدليل ان المشرع نفسه ساعة يرى ان ده مش في الوسع هو نفسه اللي يدي الرخصة، هو نفسه اللي يدي الرخصة. ام قال ايه هنا؟ شوف بقى ازاي، شو الجمال. اياما معدودة، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يبقى هو اللي شرع ولا لا؟ كلمة مريض دي جابها عامة، احنا نفسرها ازاي؟ ايش المرض ده؟ ما هو المرض يعني؟ المرض اللي يعني يخلي الواحد ايه؟ المرض اللي انت تشعر به يا مكلف انك لا تستطيع معه الصوم او يعوقك عن عملك المعتاد، انما تبقى في عمل معتاد وبعد ذلك نقول لك لا. يبقى انت حج على نفسك، او الطبيب المسلم الحاذق يقول لك ان صمت مثلا تتعب، او على سفر. كلمة سفر دي المادة كلها تفيد الظهور والانكشاف، أسفر الصبح مش كده ولا لا؟ وكلمة سفر نظرا لأنها انتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد، يبقى كأن كل ما تمشي خطوة ينكشف لك حاجة جديدة، أو تنكشف لك في معياتك أشياء جديدة اللي مرافقك. احنا قلنا ظرف الاحداث يا زمان يا مكان، السفر عملية ايه؟ مكان ولا لا؟ انتقال من مكان الى مكان. المكان اللي تنتقل اليه هيبقى جديد بالنسبة ايه؟ جديد بالنسبة لك. طب افرض انك انت اعتدت ان تسافر الى مكان، ما عادش هيبقى جديد بالنسبة لك. هو مش جديد بالنسبة للظرف القار، انما سيصير جديدا بالنسبة لما ينشأ في الظرف غير المستقل هو الزمن. تمشي تقول يا سلام ده انا جيت هنا ما كانش المباني دي موجودة، الشارع ده ما اترصفش، الحتة دي مش عارف ده ايه، الله ما كانش هنا ناس، ما كانش يبقى انت المكان نفسه هيجي فيه ايه؟ هيجي فيه مكيل. يبقى برضو السفر فضل سفر ولا لا؟ يبقى فضل سفر. وان اعتدت ان تسافر بايه؟ تسافر فيه. يجي واحد يقول لك كانت المسائل دي المرض، اما المرض فمشقته لازمة. ما فيش مرض كان زمان ومرض النهاردة، ده كلام عام. لكن السفر اتغيرت المسائل، والسفر اللي كان شاق زمان بقى سهل دلوقتي. ام قال لك انت لا تعلق السفر بحقيقة وقوع المشقة فيه، ولكن علقه بمظنة المشقة، ولا تقارن سفر الأمس بسفر اليوم، ولكن قارنها سفر الأمس مع إقامة الأمس، وسفر اليوم مع إقامة اليوم. هي إقامتك في الأماكن الأيام دي زي إقامتك زمان؟ ابدا. ما عادش ده نعمت دلوقتي افتح الصنبور يجيني الميه وعوزها تبقى ميه ساقعه وميه بارده وميه ساخنه، مش كده ولا لا؟ الله، كل الحاجات دي بقت موجوده. فما تقارنش سفر الامس بسفر اليوم، انما قارن سفر الامس باقامه الامس، وسفر الان باقامه الان. فستجد سفر الان باقامه الان فيه ايضا ايه؟ فيه ايضا مشقة. يبقى اذا المشقة حصلة ولا لا؟ يبقى المشقة حصلة. ومن العجيب ان الذين يناقشون مثلا في هذه الرخصة يناقشونها ليمنعوا الرخصة. نقول له والله كتر خيركم، اللي انتوا عايزين يعني انتوا عايزين يعني تمنعوها، انتوا عايزين يعني تقولوا لا بلاش، انتوا عايزين تلاشي. لا، اعلموا ان تشريع الله للرخص ينقلها إلى حكم شرعي مطلوب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفطر في الحضر مثله تماما من يصوم في السفر.
1: سبحان الله.
0: ليه؟ طب نشوف النص القرآني كده، نشوف الايه النص القرآني. فمن هيجي يقول لك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى الحكم الشرعي ايه هنا؟ شوف، فعدة يعني مجرد وجود في السفر يبقى عليك ايه؟ عليك العدة. عليك العدة يبقى معناه ما يقبلش منك الصيام. ما قالش فأفطر فعدة من ايام اخر، لا، ده مجرد انك تبقى مريض او مسافر يبقى ايه؟ يبقى عليك ايه؟ عدة ايام اخر. ما قالش فأفطر فعليه عدة، لا. فمن كان منكم مريضا او على سفر يبقى حكم ايه التشريعي؟ فعدة. التشريع بالنسبة للمريض والمسافر عدة من ايام اخر. التشريع ايه؟ ولذلك اللي بيقول لك لا يصوم وما يصومش ويصح ومش عارف ايه، يقول لك لازم يقدر فافطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من أيام أخرى. نقول أنت بقى بتقدر التقدير ده من عندك أنت، إنما النص السياق بتاعه إيه؟ ولذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراع الغميم في السفر، وبعد ذلك أفطر وهو صائم، فقال إن بعض الصحابة أمسك، قال هؤلاء هم العصاة.
2: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. لأن شوف لما تيجي يوم العيد أنت حر في أن تأكل كل يوم أو لا تأكل، إنما يوم العيد فرض عليك أنك تغير رأيك، لأن بيسميه عيد الإيه؟ ما تمتنعش أنت بقى عن الفطر وتقول لا. يبقى زي ما هناك تصوم هنا تعمل إيه؟ لازم تفطر. إن ما فطرتش في اليوم ده تبقى آسف، إنما إن ما فطرتش في أي يوم ولا يجرى لك حاجة. ليه؟ لأن المهم الالتزام بالأمر. المهم ايه؟ الالتزام بالامر. قول الله فعدة من ايام اخر. يجي واحد يقول لك طب هي معمولة عشان شهر رمضان والميزة اللي هي فيه والمش عارف الايه والبتاع، وانا لا عدة في ايه؟ ما تقول له، يقول له فيه فرق بين ان يجعل الله الصيام في شهر رمضان لانه شهر نزول القران، وبين ان تكون فيه حكمه للصوم، ده تشريف للصوم ان يكون في هذا. وبعد ذلك لما ربنا يقول لك فعدة من ايام اخرى، الذي وهب التجلي في رمضان ونقله الى عدة ايام اخرى، غير عاجز ان يهب التجلي في الايام الاخرى. ثم وقالوا ايضا انك ستصادف مع الزمن رمضانات. ليه؟ ام قال لك تداخل الزمن الادنى في الزمن الاوسع، او الزمن الضيق في الزمن الواسع، يجعل الزمن الضيق في حدث فيه يشيع في كل الزمن. انت ما بتصومش رمضان في الصيف، هو بتصومه في الشتاء وبتصومه في الخريف، اذا فرمضان مر على كل العام. فحين تأتي بعدة أيام أخر ستوافق فيها رمضان أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه، الطوق القدرة، يطيقونه يعني يدخل في إيه؟ في قدرتهم وفي إيه؟ في قوتهم، طعام مسكين. الله ازاي بقى اللي يطيقه وبعدين يفطر يبقى نقول له افدى عن اليوم اطعام مسكين؟ هذه الآية دلت على ان فريضة الصوم تدرج فيها كما تدرج ايضا في قضية الميراث، فجعل الامر الحق بالوصية، وبعد ذلك نقلها الى الايه؟ الى الثابت بالتوريث. كذلك اراد الله ان يخرج امة محمد من انهم لا يصومون إلى صيام يخيرهم فيه. أما المريض والمسافر فله أن يفطر، وغير المريض وغير المسافر يبقى، والمريض والمسافر هنعمل له عدة من أيام أخر. طب واللي يطيق ولهش مريض ولا مسافر؟ أما قال لك والله هو حر يفطر زي بعضه، بس يبقى يفدي كل يوم عدة. فكأن الصوم فرض أولا باختيار، وبعد ذلك اخذنا ايه في الصوت، وبعدين ربنا قال بقى اعتدتم يلا بقى ايه نخليه بقى يبقى انتهى. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولذلك ما جابش لا فدية ولا جاب حاجة ولا ايه. يبقى اذا مراحل رخى ولا لا؟ يبقى مراحل. هذه المراحل نقول ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية. يطيقونه يدخل في طاقتهم وفي قدرتهم وفي ايه؟ وفي قوته. طيب دولي نمسك بقى، يبقى انسان غير مسافر وانسان غير مريض، يبقى ده دخل في طوقه ان يصوم ولا لا؟ يبقى له ان يصوم وله ان يعمل ايه؟ فدي. انما امتى ده؟ الكلام ده في اول التشريع. وفرغ منه، وبعد ذلك صار ايه؟ كان هناك خيار، وبعدين بقى ايه؟ بدليل انه جه تاني يقول لك ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من هدى. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى انتهت مساله الفديه للذي ايه؟ للذي يطيق. والذي لا يطيق أصلا بأن يكون مرض شيخوخة أو مريض، قال الأطباء المسلمون أن هذا مرض لا يرجى برؤه، خلاص نقوم نقول له أنت مش عندك عدة من أيام أخرى ولا أي حاجة، تقوم أنت إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللي تفدي. يبقى فهمنا الصيام جه إزاي؟ يبقى وعلى الذين إيه؟ يطيقونه على الأول. يجي هنا اللي قال لك لا ده الصيام فرض مرة واحدة ضربة جزم، نقول له طيب وعلى الذين يطيقونه فدية دي؟ أم قال لك لأن فيه عندهم تقته، يعني دخل في طوقي وقدرتي، وفيه تقته برضو من لغة العرب، دخل في طوقي بمشقة يعني بتعب، أو وعلى الذين لا يطيقونه. يبقى علشان توحد البتاع جيب مع بس، قال وعلى الذين لا يطيقونه لا يقدرون على الإيه؟ على الصيام قدرة عدم قدرة لازمة. نقول له ده مسألة هتخلي فيه لا مرة وما فيش لا مرة، إنما ألا أحسنه أن يقال أن تشريع الصوم جاء تدريجيا ككثير من التشريعات التي تتعلق بنقل الناس من إلف العادات كالخمر مثلا وكالميسر وكذا كل شيء وكالوصية والميراث، كل هذه المسائل يتدرج الله فيها. فالتدرج نشأ من أنه كتب الصوم أياما معدودات، فالذي مريض أو مسافر يبقى يقضي أيام أخرى، واللي له مريض وله مسافر ويطير نقول له والله انت حر يتصوم يتفدي. وبعد ذلك أنزل الله الصوم محكما وقال فمن شهد منكم الشهر فالإيه فليصوم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. قال لك فمن تطوع خيرا فهو خير له، تطوع يعني إيه؟ يعني برضو صام وأطعم مسكين.
2: الله،
0: صام وأطعم مسكينين
2: الله،
0: يبقى خلاص يدخل مع ربنا. اللي يدخل مع ربنا من غير حساب يعطيه من غير حساب، واللي يدخل عليه بحساب برضو يعمل له ايه برضو بحساب. وقول الله وان تصوموا خير لكم دليل على الرأي هذا. صحيح انت لك في اول التشريع، لمن شهد اول التشريع له ان يصوم وله ان ايه، بس وان تصوموا يبقى بالله بعد وجود هذه الآية يختلف العلماء في شيء؟
2: لا،
0: ما يصحش يختلفوا أبدا، يبقى عيب. وأن تصوموا خير لكم، لكن بقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما قالش فيها الحكاية إيه
1: الأولى
0: أبدا، ما قالش ما جابهاش. يبقى قول الله هناك وأن تصوموا خير لكم يدل على أن الحق سبحانه وتعالى شرع الصوم على مرحلتين، مرحلة الاختيار بين أن تصوم أو تفدي، ولكن الصيام خير. ومسألة الصوم أمر نهائي لازم ولا يمكن الفداء إلا لمريض مرضا لا يرجى برؤه. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى. عز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك.
1: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
6: Making mistakes. Due to His bounty, Allah Most Wise has overlooked Muslims' unwitting errors in both word and deed. He does not blame a Muslim for an unintended slip of tongue or ignorance. It is enough for a Muslim who commits unwitting mistakes to pray faithfully to Allah for forgiveness. Verbal mistakes are redeemable by praying for forgiveness, but non-verbal ones have to be corrected and then expiated. If such errors are committed towards other fellow men, like undeliberate killing, for example, a wergild or expiatory gift is due. In this concern, it should be taken into consideration that Allah Almighty knows best man's real intentions and motivations when he makes mistakes.
7: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم

لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sha'ati wa tuslihu biha ghaibi وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.
2: نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن تكون ممن يحبهم الله؟ فأحبب نبيك صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وبالوالدين إحسانا. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن تكون ممن يقول يا رب يا رب، قال الله لبيك عبدي سل تعطه، فأطب مطعمك تجب دعوتك، وانتصف للناس من نفسك، وخالق الناس بخلق حسن. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن تكون ممن تستجاب دعوته وتتلألأ صحيفته نورا يوم القيامة؟ طهر قلبك وأكثر من قول لا إله إلا الله وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تكن من الغافلين. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن تكون من الحامدين المقربين؟ فإنه إذا قال العبد الحمد لله قال الله شكرني عبدي وحمدني، فاستكثر من قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن تكون من الشاكرين وأن يصلح الله ذريتك؟ فعليك بآيتي الشكر. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن أدلك على ما يجمع لك أمر دينك ودنياك؟ فاعمل ما استطعت بأمر الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نصيحتي إليك يا أخي، ألا تحب أن أدلك على قلب كل شيء؟ قل الله ثم استقم.
3: أنت الحمى وأنت الأمان.

0: أنت يا رب وحدك المستعان.
1: غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. احنا النهاردة عايزين نعمل مقياس واختبار لحب الجنة. تيجوا نعمل الاختبار ده مع بعض ونشوف هو احنا محبين للجنة؟ هو احنا ان شاء الله ان شاء الله من عمال الآخرة، من عمال الجنة، ولا الدنيا شغلانة حبتين واخدانة عن ربنا شويتين؟ تيجوا نعمل الاختبار ده. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى صنفين ما لهمش تالت. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الدنيا، ثلاث علامات، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت همه الآخرة، هم الجنة، جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. أنت مشتت؟ أنت مش مركزة؟ دايما الواحد على رأي اللي بيقول بيطلع من حفرة يقع في ضحضيرة، طول الوقت يطلع من مشكلة يقع في مشكلة، مشتت. هعمل ايه في موضوع الفلوس؟ هعمل ايه في موضوع الزواج؟ هعمل ايه في موضوع الأسرة؟ هعمل ايه في موضوع كذا وكذا وكذا؟ انت مشتت ولا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله ما أهمه. العلامة الثانية: انت طول الوقت بتلهث، انت طول الوقت عايزة عايزة عايزة عايزة. لو بقى معاكي الفستان الشيك، ولو بقى عندك السيارة اللي اخر موديل، بعد شوية لا لا لا لا، في فيرجن جديد نزل، في اصدار افضل، في موديل احسن، في كذا وفي كذا، طول الوقت كده، ده خطر قوي. اصل ده حال اللي الدنيا شغلتهم عن ربنا. ربنا ضرب لنا مثال في قصة واحد كان عالم من أكبر العلماء، وكان يعرف اسم ربنا الأعظم، وكان من أنجب تلاميذ سيدنا موسى، واحد اسمه بلعام. ربنا قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طول الوقت لسان، آسف، ده تشبيه القرآن، لسان الكلب طول الوقت بيطلعه يلهث يلهث، عايز عايز عايز. فعشان كده بالعام ده اتفتن فتنة صعبة قوي. بيحكوا انه لما سيدنا موسى خد بني اسرائيل وحب يدخل ارض فلسطين، ارض الجبارين، الارض دي كان فيها بالعام وكان مستجاب الدعوة، فالناس اهله قالوا له: موسى لو دخل دلوقتي بجيشه هيقضي علينا، ادعي ربنا عليهم. قال لهم: ويحكم، نبي الله وأولياء الله، فما زالوا به، تاخد 1000 وتسكت، تاخد 10 وتدعي، تاخد 100 وتخلص، فما زالوا به حتى رشوه. فقال خلاص، رفع ايديه وحب يدعي، عايز يقول بقى: اللهم عليك بموسى، اللهم عليك بحواري موسى. رفع ايديه وحب يدعي يقول كده، فلوي لسان وقال: اللهم عليك بالجبارين. قالوا: ويحك، اهلكتنا، ضيعتنا، انت مستجاب الدعوة كده هنضيع. قال لهم: طالما الامر كذلك، والله العظيم انا كنت عايز اقول اللهم اهلك موسى، انا ما خدعتكوش، بس مش عارف ايه اللي لوى لساني، طالما كده عليكم بالحيلة. ايه الحيلة؟ قال لهم: الجماعة دول جايين من سفر وبقالهم كتير
ما يعرفوش النساء، غايبين عن نسائهم، زينوا النساء لهم حتى إذا زنوا بهم هلكوا. وبالفعل كانت فتنة بني إسرائيل زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم كانت في النساء، وكان بتحريض بالعام انسلخ من الآيات بعد ما كان يعرف اسم ربنا الأعظم. إيه اللي عمل فيه كده؟ الدنيا يلهث، هي دي جعل فقره بين عينيه طول الوقت. لا أنا مش عايش كويس، لا في ناس أحسن مني، شايف الناس، شايف أهل الدنيا كده. إنما أهل الآخرة ياه والله ده كتير قوي، قنعه الله بما آتاه، ياه طوبى لمن رزق كفافا، والله كتير ومكفي ومقضي واللهم لك الحمد، وكلها أيام والجنة جاية. الإمام أحمد كان بيعلمنا الدرس ده، يقول إيه؟ إنما هو طعام دون طعام، يا عم هتاكل كده هتاكل كده مش فارقة، وإنه لباس دون لباس، هتلبس دي هتلبس دي، أيام هتعدي، وإنما هي أيام معدودات. أهل الجنة عاشقين للجنة، قلوبهم مشغولة بالجنة، فحطام الدنيا دي أيام يا عم وخلاص. عشان كده جمع الله عليه شملة، عشان كده مش مشتت الهم، وفي نفس الوقت الدنيا بتجيله رغم أنف الناس. مش ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ انت من اهل الجنة؟ انت من اهل الجنة؟ انت من عمال الدنيا ولا انت من عمال الاخرة؟ هو ده السؤال اللي احنا عايزين نحط الاختبار دلوقتي النبوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختبر بيه الصحابة في اكتر من موضع. تعالوا ندخل الاختبار بسرعة، انت دلوقتي داخل نموذج الامتحان قدامك. السؤال الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر. ايه ركعة الفجر دي؟ يعني صلاة الصبح يا شيخ؟ لا الركعتين الخفاف قوي اللي تصليهم قبل صلاة الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصليهم يصليهم بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، والسيدة عائشة كانت تقول أنا مش عارفة هو أرى الفتحة ولا ما أرهاش، من كتر السرعة اللي كان بيصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الاختبار بيقول عمرك شفت في حياتك واحد ما صلاش سنة الفجر؟ مش بقول صلاة الفجر يا مسلمين، من صلى البردين صلاة الفجر وصلاة العصر دخل الجنة. احنا عايزين نعيش موجبات الجنة. اللي بيصلي الفجر في جماعة وبيصلي العصر في جماعة، اللي بيصلي الفجر في جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه فهو في ذمة الله. اللي بيصلي العصر بيحافظ على الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، دي صلاة الفرض. احنا بنتكلم على السنة بقى. اللي بيصلي سنة الفجر، سنة الفجر بيبقى كأنه حاز الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. عمركم سمعتوا عن واحد فاتته صلاة سنة الفجر جات له سكتة قلبية؟ مستحيل طبعا. عمركم سمعتوا عن واحد كان عنده ملايين مليارات وحطهم كلهم في البورصة وصحي لقى البورصة وقعت فلوس؟ عمركم سمعتوا؟

والدتك، مشوار تصل به رحم، مشوار تقضي به الحوائج للناس من إطعام الطعام ومن كفالة أيتام، من عمل تعمله لله، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لو فاتك مشوار من دول، تبقى أنت حاسس إن الدنيا كلها ضاعت منك

ها، ايه اخبار الاختبار؟ ايه اخبار الامتحان؟ احنا لغايه دلوقتي واخدين كام في اول سؤالين؟ السؤال الثالث النبي عملها عملي بقى صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايكم يحب ان تكون له ناقتين كوماوتين؟ مش فاهمين اي حاجه. ايه ناقه كوماوه دي؟ يعني الناقه اللي كانت لونها احمر. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني ايه بقى؟ يعني عربية آخر موديل، عربية من اللي هي ب 10 مليون، من اللي انت بتسمع عنهم في الأحلام دول، اللي ما بينزلوش أصلا أي بلد، اللي يعني العدد اللي بيقتنوها في العالم 3 4 5، عربية فيها حاجات بنسمع عنها بس. ايه رأيك؟ تحب دلوقتي انت قاعد دلوقتي في بيتك، تحب تنزل دلوقتي من بيتك تبص تلاقي عربيتين مستنيينك اخر موديل على المفتاح؟ ايه رأيك؟ تحب؟ الصحابة يا جماعة ما كانوش زي حالات بعض الناس اللي بيعملوا فيها ان هم زهاد، لا لا لا لا لا، دنيا ايه وعربيات ايه، لا لا ما بنحبش الكلام ده. ازاي وربنا بيقول وتحبون المال حبا جما؟ ازاي وربنا بيقول وانه لحب الخير لشديد؟ كلنا يحب كده. فقالوا له كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا له كلنا يحب ذلك. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد، يروح المسجد فيتعلم آيتين، قل هو الله أحد الله الصمد، الله واحد أحد سبحانه وتعالى لا شريك له، الله الصمد. الصمد يعني اللي بترفع إليه حوائج الناس، الصمد يعني اللي يقصد الآخر عنده، اللي النهاية عنده، المقصود لذاته سبحانه وتعالى. تعلمتوا الآيتين؟ أهو الآيتين دول لو تعلمتوهم خير من الدنيا وما فيها. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتي خير له من ناقتين، خير من عربيتين كل عربية منهم ثمنها 10 مليون، خير من إنك يبقى عندك 20 مليون وتتبرع بيهم وتتصدق بيهم، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن. إيه أخبار السؤال الثالث؟ بالله عليك عمرك فاتك درس في المسجد أو حلقة دينية تتابع فيها المعاني دي؟ فاتتك تحس إن أنت فقدت ثروة بالملايين؟ إحنا بتوع آخرة ولا بتوع دنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا المقارنات دي، وانا عايز ارفع معاكم شعار على طريقة الجماعة بتوع التسويق والماركتينج، عايزين نعمل شعار كده نسميه قارن ثم اشتري. ها، نقارن وبعدين نشتري. مش ربنا قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة؟ ايوة، هتبيع قارن ثم اشتري، نعمل مقارنة. لما ربنا وصف الدنيا قال لنا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم في النهاية يكون إيه؟ تراه مصفرا ثم يكون حطاما. فقال النهاية إيه؟ النهاية إنه يطلع حاجة كبيرة وبعد كده تتلاشى، تنتهي إلى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يطلع زرع جميل وياه وبعد كده تأتي عليه صاعقة من السماء أو تحل عليه آفة من الآفات يكون حطاما، ينتهي الأمر. الإنسان مننا يبقى في عنفوان شباب وقوة وشباب، بعدين يجي بعد كده ضعف

وشيبه وهرم وينتهي الامر. الدنيا متاعها زائل، انما الجنه تلاقي الجنه طول الوقت خالدين فيها ابدا. يا عشان كده اهل الجنه هيقعدوا يقولوا ايه ده، افما نحن بميتين؟ هو احنا مش هنموت؟ هو معقول احنا هنخلد؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا المشهد ده، هياتي يوم القيامه بخروف، والكبش ده هيذبح بعد ما ربنا يسال اهل الجنه ويسال اهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم. الموت، الموت، فحيذبح كده. يا اهل الجنه، ينادي المنادي، يا اهل الجنه خلود لا موت، يا اهل النار خلود لا موت. فالنبي بيقول صلى الله عليه وسلم والله لو كان في حد ممكن يموت من فرحته لمات اهل الجنه، ولو كان في حد ممكن يموت بحسرته لمات اهل النار. ادي الجنه وادي الدنيا. الدنيا، الدنيا النبي قال ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم او متعلم. انما الجنه، الجنه متعه الدنيا، متعه الابد، متعه الدنيا والاخره. انا كنت عايز اقول المتعه اللي ما بعدها متعه فقلت متعه الدنيا، لا هي مش متعه الدنيا، هي ما لا عين رات ولا اذن سمعت فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، دار الرحمه، والله يدعو الى دار السلام. سلام، امان، لا فزع، لا احزان، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، خلاص ما بقاش فيه صعوبات، خلاص ما بقاش فيه هموم. انما الدنيا، انما الدنيا منغصه، انما الدنيا مليانه بالموجعات، مليانه بالمشاكل، هي كده دار تنغيص. ليه يا جماعه التفاحه الحلوه الجميله جواها بذره؟ اصلك ما ينفعش تاكلها كده الا لما تشيل منها البذره دي، لازم يبقى في حته مرار. اي نعمه من نعم الدنيا لازم يبقى فيها تنغيص شويه، لازم يبقى كده، ما تلاقيش خل وفي. برضو صاحبك لازم يعمل معاك حاجه كده. الرجل لما يفتن بالنساء تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبتلي النساء بايام الاعذار الشهريه عشان ما ينفعش يتفتن كده، لازم يتحط له البذره جوه الثمره. انما في الجنه، كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره. الثمره هنا ما فيهاش بذره، والزوجه هنا مطهره. شفت الفرق؟ قارن يا عم، قرن يا اختاه، قرنوا، قارن ثم اشتري. هتشتري؟ هتعقد مع ربنا الصفقه؟ فمن نكث فانما ينكث على نفسه. اللي هيخلف هو اللي هيضيع، واللي هيربح ربح البيع ابا الدحداح. لما ابو الدحداح طلع من ماله قال ايه ده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له اضعافا كثيره؟ قال الله يطلب منا القرض، ربنا عايز مننا فلوس؟ قال نعم. قال فاني اقرضت ربي حائطي، الجنينه بتاعتي، العزبه بتاعتي لله. قال ربح البيع ابا الدحداح. الربح هنا والخساره في الدنيا. اللي بايع اخرته ربنا يقول لنا ما لكم، مالك، مالك يا مسلم، مالك يا مؤمنه، مالك، مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره، يعني بدلا عن الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا
قليل، متاع الدنيا قليل. ربنا يقول لنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يا جماعة الدنيا مغرورة وغرارة، عشان كده سيدنا علي كان يقول يا دنيا غري غيري، الدنيا تغر وتضر ثم تمر. كل الدنيا كده، تبقى انت هتتجنن على الفلوس، تغر وبعد كده تتضرر بيها، تخاف تتحسد، تخاف يحصل لك ويجرى لك. الفلوس لو زادت حبتين ثلاثة لحسن حد يسرقك. شوف كده، لو انت اشتريت عربية اخر موديل ولا حاجة وتبقى قاعد، يا نهار ابيض لو سرقوها ده دم قلبي فيها. هي كده، تغر ثم تضر وبعدين تمر، وتبقى عايز غيرها، تبقى هتتجنن وتبقى هتتجنني. نفسك في فلان ده بتحبيه جدا ونفسك يكون هو شريك حياتك، لكن بعد خلاص الجواز ممكن تبتدي تعرف عيوبه ومشاكله ثم تمر. يا ترى هنشتري؟ إن الله اشترى. هتعقد الصفقة؟ الصفقة دلوقتي الجنة. ها تعمل كده تدخل الجنة، تبيع هذه الدنيا من قلبك. يعني ازاي يعني؟ انت عايزنا درويش ولا ايه؟ لا والله ابدا، بالعكس، ده انا في سحر الفردوس اصلا مطلبي الاساسي ان احنا نفهم الدنيا صح ونعيشها صح. نفهمها صح ونعيشها صح ازاي؟ اصل ربنا يا جماعه كلنا فاهمين ان ربنا امرنا بامر واحد، خلقنا من اجله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. كلنا فاهمين كده، لكن هي في الواقع امرين، الامر الاولاني العباده ده، والامر الثاني واستعمركم فيها. انا عايزكم تفهموا الدنيا صح، في سحر الفردوس تعيش حياتك بس لاخرتك، تشتغل وانت نيتك الجنه، تتجوز ويبقى ده سبب في عفافك وسترك عشان الجنه. كل ما تطلب شيء الجنه الجنه الفردوس. وكل مره هذكرك، والنهارده واجبنا العملي قلناه النهارده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين، عايزين نحافظ على صلاه الصبح وسنه صلاه الصبح وصلاه العصر، عشان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه، قارن ثم اشتري، ان الله اشترى. يا رب ندخل مع بعض ايدينا في ايدين بعض على حال اول زمره تدخل الجنه في سحر الفردوس.

0: العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهدئ ليلي وأنم عيني. اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
2: إن الله وملائكته

صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك ولطفك في قضاك يا

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام 9 وفيكم من نشر الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم، كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

حقق متابي خالصا بفضلك، لا يطرد الكريم من رجاه. عملت سوءا وظلمت نفسي، أصبح في غوايتي وأمسي، أوحشني ذنبي وأنت أنسي، فآنس المذنب يا رباه. أتيت في خلافك العظائم، لا أرعوي عن كسبي الجرائم، فالآن قد

0: شيطانه وجهله أغواه. أين نجاتي منك إن لم ترحمي؟ من ناصري منك ومن مستعصمي؟
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الثاني من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والسادس عشر من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبأها بالعناوين. كاميرا، كيف تؤثر الحرب في الشرق الأوسط على قطاع التجزئة وإنفاق الأسر في أستراليا؟ كاميرا، من اللاذقية إلى أستراليا، كيف تحولت طبيبة سورية في أستراليا من انتظار المعادلة إلى صناعة محتوى يتابعه الآلاف؟ كاميرا، بداية غير متوقعة. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إعلان ترامب هل فقد نتنياهو ورقة التصعيد بالضاحية الجنوبية؟ مصدر للجزيرة يكشف. مصدر للجزيرة يقول قطر دخلت على خط الوساطة للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان. مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول حزب الله يوافق على الالتزام بوقف إطلاق النار شرط التزام الكيان الصهيوني. قطاع غزة، بعد تدمير 90% من آلياته، الدفاع المدني بغزة على وشك الانهيار. الكيان الصهيوني، حصاد تحت النار، مزارعو غزة يتحدون الحرب لتأمين لقمة العيش. الكيان الصهيوني، سجون الكيان الصهيوني تتحول لأداء إبادة وسط انتشار الأمراض والحرمان من العلاج. ترامب يعلن تجميد الهجوم على بيروت بعد اتصال مع نتنياهو وحزب الله. لبنان والكيان الصهيوني، هل تفجر معادلة الضاحية مقابل الشمال مواجهة جديدة بين الكيان الصهيوني وإيران؟ الكيان الصهيوني، استهداف سد القرعون، الاحتلال يهدد شريان الحياة الأخير في لبنان. وسائل إعلام فلسطينية تنشر تحذيرات حقوقية وإدانة فلسطينية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحة. الشيخ عكرمة صبري يحذر من مشروع قانون صهيوني لمنع الأذان. حزب الله اللبناني، مسيرات أبابيل تنقض على جنود وآلية صهيونية جنوب لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تقول اعترضنا صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواتنا بالكويت. خبير عسكري يقول ثلاثة أسباب تدفع الكيان الصهيوني لمهاجمة الضاحية الجنوبية. الكيان الصهيوني، صفارات الإنذار تكشف تصاعد هجمات حزب الله بشمال الكيان الصهيوني. وكالة رويترز تقول طهران تسعى لاتفاق محدود لكسب الوقت وأنعاش الاقتصاد دون تنازلات نووية. الكيان الصهيوني، رئيس وزراء أم دمية، هجوم صهيوني لاذع على نتنياهو. حرب أوكرانيا، هل تفرض المسيرات والروبوتات وقف إطلاق النار؟ أسعار النفط تقفز 8% بعد تعليق إيران محادثاتها مع أمريكا. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كاميرا، مع استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط يواجه قطاع التجزئة الأسترالي ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القدرة الشرائية للأسر، في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من تأثيرات أوسع قد تمتد إلى التضخم وأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. ووفقا لأحدث توقعات قطاع التجزئة الصادرة عن شركة ديلويت إكس إيكونوميكس، بدأت أثار الصراع تتجاوز ارتفاع أسعار الوقود لتطال جوانب أخرى من الاقتصاد الأسترالي، ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين على حد سواء. كامبرا، تنحدر ريهام من مدينة اللاذقية السورية، وكانت قد بدأت اختصاصها في أمراض القلب والأوعية الدموية قبل أن تضطر إلى مغادرة سوريا والانتقال إلى أستراليا بعد الزواج. وبينما كانت تستعد لخوض رحلة معادلة شهاداتها الطبية، وجدت نفسها أمام حياة جديدة بعيدة عن الأهل والأصدقاء وكل ما اعتادت عليه. تقول إن الغربة في بدايتها كانت مليئة بالفراغ، خصوصا بعد الانتقال من بيئة اجتماعية غنية بالعائلة والأصدقاء إلى حياة أكثر هدوءا. كامبرا. وسط هذا التحول الكبير اكتشفت ريهام شغفا جديدا لم تكن تتوقع، فالمفارقة أنها لم تكن تطهو كثيرا في سوريا، بل كانت من محبي الطعام أكثر من صناعته. لكن بعد انتقالها لأستراليا بدأت تتعلم الطبخ تدريجيا، مستعينة بوصفات والدتها وأفراد عائلتها ومقاطع الإنترنت، حتى تحولت التجربة اليومية إلى مشروع رقمي أطلقت عليه اسم بايتس أند بليس. اختارت هذا الاسم ليعكس فلسفة بسيطة تقوم على تقديم وصفات سهلة وسريعة تناسب الحياة اليومية، إلى جانب مشاركة لحظات من السعادة والتفاؤل مع متابعيها. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أسفر عن تفاهم يمنع استهداف بيروت ويؤسس لتهدئة متبادلة بين الكيان الصهيوني وحزب الله. وأكد ترامب عبر منصته ترو سوشيال أن الكيان الصهيوني لن يهاجم حزب الله والحزب لن يهاجم الكيان الصهيوني، كاشفا عن تواصل غير مباشر مع الحزب عبر ممثلين رفيعي المستوى انتهى إلى اتفاق على وقف إطلاق النار. كما نقل عن نتنياهو تأكده عدم إرسال قوات إلى بيروت، مشيرا إلى أن أي قوات كانت في طريقها أعيدت بالفعل. مصدر للجزيرة يكشف. كشف مصدر دبلوماسي قطري للجزيرة أن الدوحة دخلت على خط الوساطة منذ الأحد للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وأوضح المصدر أن قطر بادرت للتواصل مع الجانب الأمريكي للدفع نحو خفض التصعيد في جنوب لبنان. وجددت قطر اتصالاتها أمس في ضوء الإنذارات الصهيونية لقصف الضاحية الجنوبية بهدف وقف الضربة. وأشار المصدر إلى أن واشنطن أبلغت الجانب القطري بعد اتصال ترامب بنتنياهو بإلغاء تنفيذ الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول: قال مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني للجزيرة إن رئيس البرلمان نبيه بري أبلغ الرئيس جوزيف عون والسفير الأمريكي التزام حزب الله بوقف شامل ومتبادل لإطلاق النار، شرط التزام الكيان الصهيوني بذلك. وأوضح المصدر أن بري أكد أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار إذا التزم الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الرد الصهيوني على مقترح وقف النار جاء من خلال التصعيد والاعتداءات، وهو ما عزز قناعة لدى الجانب اللبناني بأن الكيان الصهيوني لا يريد وقفا شاملا لإطلاق النار. قطاع غزة. تحول الدفاع المدني في قطاع غزة إلى مؤسسة تحتضر بسبب القصف الصهيوني الذي يستهدفها، الأمر الذي تسبب بتدمير نحو 90% من آلياته ومعداته وسط تصاعد حاد في الطلب على خدماته نتيجة زيادة كثافة الاستهدافات الصهيونية المتكررة والممنهجة للمدنيين وانتشار الحرائق في مخيمات النازحين المكتظة. الكيان الصهيوني في تحدي للحرب والتهديدات الأمنية المتواصلة التي تفرضها العمليات العسكرية الصهيونية المتواصلة، بدأ مزارعون في قطاع غزة حصاد محصول القمح لسد النقص الحاد في الطحين والمواد الأساسية. تأتي عملية الحصاد هذا العام في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من شلل شبه كامل، ووفقا لشهادات المزارعين فإن الحرب الجارية أسفرت عن خروج نحو 87% من القطاع الزراعي في غزة عن الخدمة وتدمير البنى التحتية الحيوية من آبار مياه وآليات زراعية، فضلا عن منع دخول الأسمدة والمبيدات والوقود. الكيان الصهيوني يعد تفشي الأمراض بين الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في العلاج أحد أبرز مظاهر التعذيب والجريمة الممنهجة التي تصاعدت منذ بدء الإبادة الصهيونية في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023. فقد كشف نادي الأسير الفلسطيني أمس في بيان له عن تحول السجون الصهيونية إلى فضاء للإبادة بسبب تفشي الأمراض بين الأسرى، ناهيك عن عمليات القمع والاعتداءات وسياسة التجويع داخل السجون. ترامب يعلن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تجميد الهجوم الصهيوني المزمع على بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو واتصال آخر مع حزب الله اللبناني عبر ممثلين رفيعي المستوى حسب قوله. وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية ترو سوشيال: أجريت اتصالا مثمرا جدا مع رئيس الوزراء الصهيوني بيبي نتنياهو، ولن تذهب قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها إلى هناك قد أعيدت أدراجها بالفعل. لبنان والكيان الصهيوني. يتخذ التصعيد العسكري والسياسي الصهيوني ضد لبنان أبعادا إقليمية تتجاوز الحدود الميدانية، ليضع إيران مباشرة أمام استحقاقات المواجهة الشاملة. وبينما يربط الاحتلال أمن مستوطناته الشمالية باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية بضوء أخضر أمريكي، يرى الخبير العسكري العميد حسن جوني أن هذا المسار يضع طهران في مأزق استراتيجي يحمل في طياته احتمالات عودة الحرب بمعناها الإقليمي الواسع بين إيران من جهة والكيان الصهيوني والولايات المتحدة من جهة أخرى. الكيان الصهيوني. لم تعد الغارات الصهيونية المتواصلة على لبنان مجرد هجمات عسكرية، بل باتت تهديدا وجوديا يمس شريان الحياة الأساسي لملايين اللبنانيين وينذر بكارثة بيئية ومائية وإنسانية غير مسبوقة. وفي هذا السياق أكد مدير المصلحة الوطنية للنهر الليطاني سامي علوية لقناة الجزيرة أن استهداف محيط السد يعد أخطر حدث تشهده الحرب الحالية حتى الآن، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الصهيوني شن غارات مكثفة متواصلة استهدفت المنشآت التابعة للسد، وتحديدا الطريق الفرعية الحيوية التي تربط قرى سحمر ومشغرة والقرعون. وسائل إعلام فلسطينية تنشر. نشرت وسائل إعلام فلسطينية أمس مقطعا مصورا يظهر بدء مستوطنين صهيونيين أعمال تجريف لتأسيس بؤرة استيطانية جديدة قرب قرية العوجة شمال مدينة أريحة بالضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة وسط إدانات فلسطينية واسعة وتحذيرات حقوقية من تداعيات إنشائها على الوجود الفلسطيني في المنطقة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الشيخ عكرمة صبري يحذر. حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري من خطر محاولة صهيونية جديدة لمنع الأذان في القدس ومناطق 1948. وقال الشيخ صبري رئيس الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا بالقدس في بيان أمس أثير موضوع الأذان مجددا بعد محاولات متكررة فاشلة لمنعه أو لتخفيض صوته. وصادقت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع الأحد على مشروع قانون بشأن الأذان تقدم به حزب قوة يهودية اليمين المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير. حزب الله اللبناني. بث حزب الله اللبناني أمس مشاهد قال إنها توثق استهدافا مباشرا لجنود صهيونيين وآلية عسكرية في محيط قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان. وأوضح الحزب في الفيديو أن عملية الاستهداف وقعت في 31 من مايو أيار الماضي، واستهدفت نقطة تموضع جنود الاحتلال وآلية من طراز هامفي بمسيرتين من نوع أبابيل الانقضاضية. القيادة المركزية الأمريكية تعلن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن القوات الأمريكية اعترضت صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت في تطور ميداني يعكس هشاشة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أمس على منصة إكس إنه تم إسقاط الصاروخين على الفور ولم يصب أي فرد من أفراد القوات الأمريكية بأذى. خبير عسكري يقول يتجه الكيان الصهيوني نحو توسيع نطاق التصعيد العسكري في لبنان عبر استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بالتوازي مع احتلال المزيد من المناطق في جنوب لبنان وتدمير البلدات والقرى وتهجير السكان في خطوة قد تكون لها تداعيات على المساعي الرامية إلى احتواء التوترات في المنطقة برمتها. الكيان الصهيوني. كشفت بيانات تطبيق الإنذار الصهيوني سيفا أدوم وخرائطه عن استحواذ الإنذارات الناتجة عن إطلاق حزب الله للصواريخ والمسيرات خلال اليومين الماضيين على نسبة 22.5% من إجمالي 531 صافرة إنذار دوت منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في 16 من أبريل نيسان الماضي. وكالة رويترز. أفاد تقرير نشرته وقالة رويترز بأن إيران تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق مؤقت ومحدود مع الولايات المتحدة في محاولة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة واستقرار الأوضاع في الداخل الإيراني مع تجنب تقديم تنازلات كبرى بشأن برنامجها النووي. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر إيرانية مقربة من صناع القرار أن هذا المنهج يعكس خطة عمل مألوفة للجمهورية الإسلامية تقوم على امتصاص الضغوط وتجنب تقديم تنازلات لا يمكن الرجوع عنها والإبقاء على المفاوضات حية دون تغيير مواقفها الأساسية. الكيان الصهيوني. أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في لبنان موجة انتقادات حادة من مسؤولين ومعارضين صهيونيين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية تهديده بشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأكد ترامب أمس في منشور على منصة تروث سوشيال أن الكيان الصهيوني لن يشن هجوما على بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي مثمر أجراه مع نتنياهو، كما قال أن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار بالكامل. حرب أوكرانيا. بعد أكثر من 4 سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبدو ساحة القتال في شرق أوروبا مختلفة جذريا عما كانت عليه في بداية الصراع. فالمعارك التي كانت تعتمد على الدبابات والمدفعية والمشاة باتت تشهد حضورا متزايدا للطائرات المسيرة والروبوتات البرية، في تحول يرى مراقبون أنه يعيد رسم طبيعة الحرب الحديثة، وقد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تزيد من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار. الخبر الأخير في هذه النشرة، أسعار النفط تقفز. ارتفعت أسعار النفط بشدة أمس بعد إعلان إيران تعليق محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة احتجاجا على العدوان الصهيوني في لبنان، وسط مخاوف من تصعيد جديد قد يهدد تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 6.59% إلى $97.13.

0: كامبرا بداية غير متوقعة. ومن العناوين العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان ترامب هل فقد نتنياهو ورقة التصعيد بالضاحية الجنوبية؟ مصدر للجزيرة يكشف. مصدر للجزيرة يقول: قطر دخلت على خط الوساطة للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار بلبنان. مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول: حزب الله يوافق على الالتزام بوقف إطلاق النار شرط التزام الكيان الصهيوني. قطاع غزة بعد تدمير 90% من آلياته الدفاع المدني بغزة على وشك الانهيار. الكيان الصهيوني: حصاد تحت النار، مزارعو غزة يتحدون الحرب لتأمين لقمة العيش. الكيان الصهيوني: سجون الكيان الصهيوني تتحول لأداء إبادة وسط انتشار الأمراض والحرمان من العلاج. ترامب يعلن تجميد الهجوم على بيروت بعد اتصال مع نتنياهو وحزب الله. لبنان والكيان الصهيوني: هل تفجر معادلة الضاحية مقابل الشمال مواجهة جديدة بين إيران والكيان الصهيوني؟ الكيان الصهيوني: استهداف سد القرعون، الاحتلال يهدد شريان الحياة الأخير في لبنان. وسائل إعلام فلسطينية تنشر تحذيرات حقوقية وإدانة فلسطينية لإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب أريحة. الشيخ عكرمة صبري يحذر من مشروع قانون صهيوني لمنع الأذان. حزب الله اللبناني: مسيرات أبابيل تنقض على جنود وآلية صهيونية جنوب لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تعلن: القيادة المركزية الأمريكية تقول اعترضنا صاروخين فلسطينيين إيرانيين استهدف قواتنا بالكويت. خبير عسكري يقول ثلاثة أسباب تدفع الكيان الصهيوني لمهاجمة الضاحية الجنوبية. الكيان الصهيوني: صفارات الإنذار تكشف تصاعد هجمات حزب الله بشمال الكيان الصهيوني. وكالة رويترز تقول طهران تسعى لاتفاق محدود لكسب الوقت والنعاش الاقتصاد دون التنازلات النووية. الكيان الصهيوني: رئيس وزراء أم دمية، هجوم صهيوني لازع على نتنياهو. حرب أوكرانيا هل تفرض المسيرات والروبوتات وقف إطلاق النار؟ أسعار النفط تقفز 8% بعد تعليق إيران محادثاتها مع أمريكا. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس ممطر، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 13 درجة. غدا الأربعاء غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 11:55، يرفع لأذان العصر تمام 2:38، يرفع لأذان المغرب تمام 4:57، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:19. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الأربعاء بإذن الله تعالى يرفع لأذان الفجر تمام 5:40، والشروق تمام 6:52. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني حنسمع ولا حنقرأ ولا حنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور

بعنوان عندما كنا عظماء. من قيصر الروم إلى معاوية، علمنا بما وقع بينكم وبين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وإن لا نرى أنكم أحق منه بالخلافة، فلو أمرتني أرسلت لك جيشا يأتون إليك برأس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فرد معاوية من معاوية إلى كلب الروم هرقل: أخوان تشاجرا، فما بالك تدخل فيما بينهما؟ إن لم تخرس أرسلت إليك جيش، أوله عندك وآخره عندي، يأتونني برأسك أضعه بين قدمي علي. عندما كنا عظماء. أرسل خالد بن الوليد رسالة إلى كسرى وقال: أسلم تسلم، وإلا جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فلما قرأ كسرى الرسالة أرسل إلى الملك الصين يطلب المدد والنجدة، فرد عليه ملك الصين قائلا: يا كسرى، لا قوة لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوا لها. أي عز كنا فيه عندما كنا عظماء. الله. في الدولة العثمانية كانت السفن العثمانية حينما تمر أمام الموانئ الأوروبية كانت الكنائس تتوقف عن دق أجراس الكنيسة خوفا من استفزاز المسلمين فيقوموا بفتح هذه المدينة. عندما كنا عظماء. ذكر أن في العصور الوسطى وقف قسيس إيطالي في أحد ميادين مدينة إيطالية ليخطب قائلا أنه لمن المؤسف حقا أن نرى شباب النصارى وقد أخذوا يقلدون المسلمين العرب في كل لباسهم وأسلوب حياتهم وأفكارهم، بل حتى الشاب إذا أراد أن يتفاخر أمام عشيقته يقول لها أحبك بالعربية، يعلمها كم هو متطور وحضاري لأن يتحدث بالعربية. هذا عندما كنا عظماء. في العهد العثماني كان على أبواب المنازل مطرقتين، أحدهما صغيرة والأخرى كبيرة، فحين تطرق الكبيرة يفهم أو يفهم بالباب رجل، فيذهب رجل البيت ويفتح الباب، وحين تطرق الصغيرة يعرف أن من بالباب امرأة فتذهب سيدة المنزل وتفتح الباب. وكان يعلق على باب المنزل الذي به مريض ورد أحمر ليعلم أن من بداخله مريض فلا يصدرون أصواتا عالية. هذا كم كنا عظماء يا أحبتي في الله، كم كنا عظماء. في ليلة معركة حطين التي استعاد بها المسلمون بيت المقدس وهزم بها الصليبيون، كان القائد صلاح الدين الأيوبي يتفقد الخيام للجنود، فيسمع هذه الخيمة قيام أهلها يصلون وهذه أهلها يذكرون وتلك الخيمة يقرؤون القرآن، حتى مر بخيمة كان أهلها نائمون فقال لمن معه: من هذه الخيمة سنؤتي، أي من هذه الخيمة ستأتينا الهزيمة، لأنهم لا يذكرون لا يصلون. ده كان زمان لما كنا عظماء، وإن شاء الله حنرجع عظماء.

بسم الله الرحمن الرحيم. لما بتخرج من بيتك رح تلتقي بصنفين من النساء، صنف مصاب بفيروس المرأة المتبرجة واللي أبدت زينتها واتطيبت كل أنواع العطور وكأنها بتقول لك هيت لك. لما بتقابل النوع ده تأسف سيدك يوسف عليه السلام واهرب ببصرك وقول معاذ الله. والصنف من النساء العفيفات بتمشي على استحياء، اضطرت إنها تخرج بسبب ظروف الحياة. لو شفتها في موقف لا تحسد عليه، كأن تركب عربية مواصلات مثلا، تأسب سيدك موسى عليه السلام ومد ليها يد العون، قوم وأعدها مكانك وروح وبعدين أبشر بالخير. فعفت سيدنا يوسف عليه السلام جعلته مالك بعد ما كان مملوك، وشهامة سيدنا موسى عليه السلام وفرت له الزوجة والوظيفة والسكن بعد ما كان أفقر أهل الأرض. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاللهم ارزقنا عفة سيدنا يوسف وشهامة سيدنا إبراهيم وموسى عليهم وعلى نبينا الصلاة وأفضل التسليم.

بسم الله الرحمن الرحيم. عند الله لا تموت الأمنيات، هناك أمنيات ما بتموتش أبدا. إحنا اللي بنحكم على أمنياتنا بالإعدام، بسوء الظن بالله وعدم ثقتنا به. سيبوها دايما نصب عينيكم، عند الله لا تموت الأمنيات، خليها دايما قدام عينيكم. صباحكم ومساءكم أمنيات متحققة بإذن الله. لكل اللي بيشعر بألم وحزن، ولكل اللي عنده أمنيات وأمنيات كتيرة جواه لدرجة إنه بفترات من شدة حكته لتحقق أمنيته بيعيط بشدة وبيصرخ من جواه يا رب يا رب. موسى عليه السلام أراد المطر من السماء، لكن الله أراد أن يضرب بالعصا فتنبثق 12 عينا من الصخور أو من الصخر. هاجر أرادت المية من الصفا والمروة، لكن الله أخرج زمزم من تحت رجلين إسماعيل. سبحان الله، قدرته على إيجاد أماكن جديدة أبعد من أملنا وإدراكنا. الكريم لو أعطى أدهش، الله كريم بتعني إيه؟ يعني كتير، بل أكتر من اللي أنت تدركه واللي تدركه عقولنا، وأكتر بكتير من خيالاتكم. لا يحد كرمه جدران يأسكم. أتضيق والله ربكم؟ لهذا ما فيش شيء يستحق إنه تتألموا عشانه غير ذنوبكم. كتروا الاستغفار لأنه بيفتح الأبواب وبيرضي الرحمن. ثقوا تمام إن السماء كبيرة جدا جدا جدا، بتسع لكل رسائلكم المتلهفة للإجابة، بس كتروا من قول يا رب. ثقوا بالله دايما وفوضوا أموركم ليه. ما تنسوش بأن أقرب العبد لله هو ساجد. في اللحظة دي السجدة، بالسجدة دي بثوا لربكم شكواكم، خبروه قولوا له عاوزين ايه عن امنياتكم وبكوا. مش عيب، مش عيب انكم تبكوا، مش عيب. فوالله مش ترفعوا رؤوسكم الا وانتوا تشعروا براحة واطمئنان بعد السجود. ازاي لا وانتم وكلتم امركم لله ونجيتم ربكم؟ سبحان الله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا بيقول اذكروني أذكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا مش عارف، الناس بتخاف من الموت وناس ما بيخافوش، بيفكروا إنه مفيش موت زي الرؤساء العرب وغير العرب. كل الرؤساء اللي بيقعدوا على الكراسي ما بيفكروش في الموت أبدا. الموت جاي، مفيش محالة كنت عاوز ولا منت مش عاوز، الموت حقيقي على الكل، زي ما بقول المثل كاس على كل الناس. من وقت ما ربنا خلق الأرض وأراد أنه يجعل له سبحانه وتعالى خليفة فيها، اختار ربنا سبحانه وتعالى الإنسان لما ميزه من العقل اللي لم يرزق ربنا أي من مخلوقات. ولكن الملائكة اتنبأت بالفساد، فقال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ورد الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. ده لعلم الله من إن من البشر مفسد ومصلح، لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن تكون الحياة دار ابتلاء واختبار للإنسان. يا ترى هيعرف يستخدم نعمة ربنا تعالى ولا لا؟ يا ترى هل هيقدر إن يعبد ربنا حق العبادة، أو يا ترى إنه هيتبع العدو الأول؟ يا ترى هتاخده الحمية والغفلة حتى إنه يموت، ولا يا ترى هيبقى مفتكر ربه؟ لكن الإنسان تجبر وعسى في الأرض إفسادة، ما افتكرش الأيام دي اللي نشأ فيها من ضعف لقوة من رحم الأم، إلى أنه صار طفل يتنعم بحنان وعطف ورعاية من والديه، آملين أنه يكون راع ليهم لما تشيب رؤوسهم ويضعف جسدهم. النهاردة بيحطوهم بالماء والعجزة، فما يجزيهم يوم يكبر برا أم عقوقا، إحسانا أم نكرانا. ويا للأسف بعضهم فضل، يعني آثر جحود النفس عن النعم، عشان يغفل عن اللي رعاه في رحم أمه وحفظه إلى أنه بقى قادر. بل اللي مده بتلك القوة اللي يجير بيها على نفسه أولا وبعدين على باقي الخلائق ثانيا، حتى والديه اللي كانوا سبب في وجوده بيقابل إحسانهم بجفوة وعقوق ليهم. لكن لازم تعرف أنت يا إنسان، نعم، إن كل أمر راح تتعاقب عليه آجلا أم عاجلا إلا عقوق الوالدين، العقبة بتاعته في الدنيا، أيوة دنيوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الذنوب يؤخر الله عقوبتها إلى يوم القيامة إن شاء، إلا عقوق الوالدين، فهو بيعجل العاقبة لصاحبه في الدنيا. وغفلة الإنسان عن مراقبة ربنا سبحانه وتعالى وملائكته له خليته يتجبر ويعصي ويفسد في الأرض ويتبع ضلال الشيطان من زنا وتبرج وشرك وعقوق للوالدين وسرقة وإذهاب العقل وغيره الكتير. لكن لحد إمتى؟ لحد إمتى؟
رغم كل قوة على الأرض، ورغم كل كيد لشياطين الإنس والجن، فالكل فاني. نعم الكل فاني، كل نفس ذائقة الموت، سواء إن أقر المرء بذنوبه أو ما قرش بيها راح يتحاسب، سواء اعترف الإنسان بضعفه ولا ما اعترفش هيتحاسب، سواء آمن المرء بالله أو كفر راح يموت وقتها، فقط راح يعرف، هيعرف إن كان على هدى، راح يقول يا ريتني آمنت، ولا كان في ضلال فيقول يا ريتني بقيت تراب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وينفع الندم بإيه؟ القبر وإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. رح يتسأل الواحد مننا عن ربه ودينه وكتابه ورسوله، مش حيفلح وقتها المكر والجدل، مفيش غير الحق. وانت ميت بتسمع صوت نعال أهلك وهم سايبينك وحدك، وهم بيعيطوا من حواليك، وانت وقتها لا قوة ليك ولا حول، تتمنى انك ترجع عشان تركع ولو ركعة واحدة، لكن هيهات هيهات، مسكت كتابك ونزلت منزلك الأخير في الدنيا، فين غفلتك دلوقت؟ وفين جبروتك؟ وفين صحابك؟ يا ريتك تخرج من قبرك عشان تحذرهم من اللي انت فيه. فين والديك عشان تبوس رجليهم؟ فين أغانيك المفضلة؟ فين حبك لحبيب الدنيا اللي سابك لوحدك؟ فين عمرك اللي أفنيته في الشهوات؟ فين جمالك؟ فين وفين؟ راح. وكل ده ليه؟ لأنك غفلت في الدنيا عن ربك، معرفتوش حق المعرفة، ما تعرفتش على دينك بوشه السمح الرحيم، غرتك نفسك فمشيت وراها بالرغم من كل اللي نصحوك. وللعجب انت لسه بتكابر نفسك بعد ما خيل اليك بعض حالك عند الموت، مستني ايه؟ ارجع لربك، الحياة قصيرة قوي والموت جاي، مفيش مهرب منه. نطلب من الله للجميع، لجميع المسلمين، الهداية يا رب العالمين.